قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة

أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

آمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

يفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكسل.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
5: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يمكنكم متابعة هذا البرنامج على قناة التناصح الفضائية، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية، وعلى إذاعة دار الإفتاء المسموعة على التردد 90.9 FM. هذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال تقول: خالتي مريضة ضغط، وصف لها دكتور حبوب ضغط لعلاج تأخذ فيه من الدولة. وقفت عليهم الحبوب هاضم، لكن قاعدة حصتها تنزلها وتعطي فيهم لزوجي المريض بالضغط، وزوجي قادر على شراء الدواء. هل يجوز أخذ الدواء من خالتي؟ ابتداء هذا الدواء أعطي لزوجك، يعني أو أعطي لخالتك لصفة فيها، وهي أنها مريضة ضغط، فهي تستحق هذا الدواء. الآن هي لم تعد تستحقه خلاص، لأنها ما عادش تأخذ فيه. يجوز لها أن تتنازل عن هذا الدواء لشخص تتوفر فيه هذه الصفة.

0: كيف تدير ماله؟ تمشي للجهة هذه وتغير اسم خالتها باسم زوجها، يغير ويقول هذا راهو يعني ما عادش مستحقت له الدواء، ويعني هذا نبوه الدواء باسم فلان الفلاني ويغيره وخلاص. لأن اليوم نقوله ماشي عادي، بعدين هذا يفتح باب شر وفساد، كل واحد يقعد يعطي فيه وربما يذهب إلى غير المستحق وربما يذهب إلى من يبيعه. فالمفروض يعني يخلوا الوضع قانوني ويسجلوا الاسم البديل عن الاسم الأول. ناخذ اتصال الأخت فاطمة من سرمان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤالين يا شيخ نبيتات إن شاء الله.
0: الأول
1: السؤال الأول، نبي نحك حكم الشرع في الشباب اللي سافروا لدولة عربية أو أجنبية في شهر عسل، يطلعوا برا متجوزين، شنو حكم الشرع فيه، جايز أو لا؟ والسؤال الثاني، نبي يعني عند التاريخ ملخبط شوي، صيام يوم عاشوراء وشنو الفضل منه؟ أيوه
0: واضح.
1: بارك الله
0: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة اسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي طبعا. الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقول احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن،

0: ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد. صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل، زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه ب10 جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 ب10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار ب 200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي ب 1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام. هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000 6,000 والباقي قسطتهم، مرات بتقسطهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض. هذا صرف مؤخر وهو ربا، وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك ال11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف معاش موجود، فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. معنا اتصال الأخ رمضان من طرابلس.
1: نبينا نسأل، ما قلت هل واحد يكفيني دار الدوش يدوش وهل بعدين يصح لنا أن يصلي العصر ولا لازم يعود الوضوء يا شيخ؟
0: وهذا الدوش يعني الغسل، غسل من الجنابة ولا غسل
1: لا وخلاص؟ لا لا لا، كان أضافة دوشك بس عادية. لا ولدي ولا
0: وباي غسل أعضاء، غسلت أعضاء الوضوء قبل ولا لا؟ صبيت مية على الجسد وخلاص؟
1: اي بس هو دوش كديت بس طبعا مش شاب وكذا جسمي كله وكذا ودوشت وكذا يا شيخ.
0: واضح ان شاء الله تسمع الاجابه.
1: باي حاضر.
0: من معانا؟ الان هذا سائل ايضا، الاسئله كثيره حول الذهب. هذا سائل او سائله يقول هل يجوز لي ان اشتري ذهبا من تاجر بالجمله ولكن اطلب منه ان يعطيني الاذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل اسبوع نعطيه دفعه؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد ان تنصرف انت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تفترقا وليس بينكما شيء، يعني انا دفعت الفلوس اللي علي وهو اعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية، كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقول لك مش لازم تشري لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. انت تبدا هنا مسوق ليه، وكيل عليه، تبيع له في بضاعته فقط. فما تقوليش انا شريت وما قبضتش، ما شريتش انت، انت مجرد قلت له انا بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما انك انت تاجر جمله وعندك هلبه اعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبه. عندي كم بعت جرام مثلا؟ 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبه متفق عليها، كملت البضاعه كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هم وناخذ أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما نقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا. معنا اتصال الأخت ردينة من بنغازي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عندي كم سؤال على مسألة تحريم اللحوم المستوردة. أول سؤال يا شيخ، هن اللحوم المستوردة من جميع البلدان الأجنبية ولا من بلدان معينة أنتوا حرمتوها؟ وهن شركات معينة ولا لا؟ يعني مثلا توا في لحوم يجي، مثلا اللحم المفروم يجي في علبة ما يكونش عليها اسم شركة ولا أي حاجة، بس يكون مكتوب عليه أنه هو لحم خارجي بس. هذا يعتبر منه ولا لا؟ تمام. السؤال الثاني عندي، توا مثلا المأكولات اللي يقدر مطبوخة على اللحم المستورد اللي هو المحرم، الأكل اللي يقدر مطبوخ عليه مثلا
0: المرقة يعني الطبيخة،
2: أي أكل أيوة. يعني يكون مطبوخ على اللحم المستورد يجوز أكله والله لا؟ تمام. آخر سؤال عندي يا شيخ، لما نمشي مثلا لحد مناسبة أو أي مكان يمشي أقاربنا ومش عارفين هل اللحم بتاعها مستورد أو وطن، يعني ناكله منهم بدون ما نسأله ولا لازم نسأله ونعرفه يعني؟
0: واضح.
2: بارك الله فيك
0: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول، ما حكم شراء الذهب بالبطاقة المصرفية؟ شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأنك لما تمشي لمحل الذهب تقبض من الذهب وتعطيه البطاقة، يمرر البطاقة على الماكينة متاع الشراء وتنخصم القيمة من رصيدك، ربما تدخل في حسابه مباشرة وربما تحجز باسمه إلى حين إجراءات التسوية اللي هو مثلا نقوله كل نهاية اليوم ولا بعد يومين يحطهم لها في حسابه. لكن هذا قالوا الفقهاء هذا قبض حكمي. شو معنى قبض حكمي؟ قالوا لأنه لم يقبضه بالفعل لكنه قبضه حكما. كيف قبضه حكما؟ لأنه قيد باسمه، يعني سجل باسم التاجر هذا، ولا يمكن للشخص صاحب البطاقة أن يرجع فيه، ما عادش يقدر يرجع، انخصمت منه بدليل أنك مباشرة تجيك رسالة الخصم، وبالتالي هذيك إجراءات للتسوية حتى يدخل الحساب، لكن هو محفوظ باسمه، مسجل باسمه ومقيد، وبالتالي هذا قبض حكمي. لكن دائما نبهني، سواء بتخلص بالكاش ولا بالبطاقة، لازم ما تعقدش عقد الصرف في التليفون ولا في الفيسبوك، تقول أنا هذا بكم وخلاص مبارك وغدوة بنجيك. أنت تعتبر عقدت عقد الصرف في ذلك الوقت وبعدين أخرت قبض العوضين إلى وقت آخر، وهذا لا يجوز. وإنما تمشي، إما كانك بتسأل استفسار تقول هذا بكم سعره، آه باهي تمام وين مكانكم، لكن ما تعقدش معها عقد الصرف. أو تقول له قداش تبيعه في الدولار، يقول لك والله ب8 جنيه، تقول باي كان مبلغ كبير مثلا من 10 إلى 20 مثلا، يقول لك والله نخلي لك ب8 إلا 5 مثلا، تقول له تمام، لا تسمي له قداش كذا ولا تقول له مبارك ولا شيء، هذا مجرد سؤال واستفسار. بعدين لما تمشي توصل محل الدولار الصرافة ولا محل الذهب بعدين تشري خلاص. لما تشري أنت وياه في نفس المجلس تعقدوا عقد الصرف وتقبضوا العوضين في نفس المجلس، يعني أنا ناخذ الذهب متاعي يقول لي حقه 1000 جنيه، نقول له تفضل البطاقة، يمرر البطاقة ويخصم الألف دينار، هذا ما فيش باس بإذن الله، وهذا قبض حكمي كأن قبض الألف بالفعل، لأنها قيدت باسمه وفي حسابه وما عادش يمكن الرجوع فيها. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ نبي نسأل، أنا طبعا تعرف البصل منهي عنه في حضور البصل والثوم في المسجد، فهم؟
0: شن هو؟
3: البصل والثوم. البصل
0: طبعا منهي عنه.
3: فالبصل العربي يا شيخ فيه مادة علمية وفيه فوائد جد نحتاجها، يعني كما قال عنه العلماء الأطباء الصيدلية، يعني عرفت لنا فنحن محتاجين لهالمادة هذه في فوائد عرفت لنا. طبعا نحن نعرف شكلية الإنسان لما يجي المسجد مرات يتعارض الله غالب برض مرات، فهل لما الواحد يجي المسجد يحاول بقدر المستطاع لو يعني في رائحة لو استطاع أن يكمل هذه الرائحة بحيث أنها لا تؤذي المصلين أو يستعمل معجون أو أي يستعمل بديل بحيث أنه ما يفرطش فيها المادة هذه مرات الإنسان يحتاج لها، فشنه البديل لحياة؟ فنحن مادة أدنية ومحتاج هذه الجسم يا
0: واضح.
3: شكرا يا شيخ بارك الله فيك. شكرا.
0: الأخت ملاك تفضلي.
4: ايوه
0: ملاك من طرابلس. نعم
4: اي قلت لك انا عندي سؤال يا شيخ
0: تفضلي.
4: اي قلت لك انا شريت ذهب من فترة شهر ولا شنو، فشني ما خديتش الذهب على طول، اعطيته زي العربون، ثاني يوم كملت المبلغ واستلمت. هل المعاملة صحيحة او لا؟
0: لا للأسف ليست صحيحة يا اخت ملاك.
4: نعم اي
0: تون خزي هذه قريبة هي القصة.
4: إيه إيه مليهاش شهر يا شيخ كيف أو كيف نصلحها لو نقدر نصلح يعني.
0: الأخت فاطمة من طرابلس.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت فاطمة.
5: ده كان وحده مجوز.
0: ارفعي صوتك يا اخت فاطمه، ارفعي صوتك واسمعي من سماعه الهاتف.
5: احسن اذا كان وحده مجوزه بدلت الشيخ يعني من هن جيل تو صغيرات
0: ما نسمعش
5: فيها. قلت لك من جيل تو صغيرات اللي مجوزات.
0: اي نعم.
5: واسمها هي متجوزه هي وشافت في النقاط يعني في حاجات مش كويسة على حاجات كل بالمرة ورجلها الكبير وهي متجوزة، قالوا حرام عليها وحرمة على رجلها وعلى الرجالة كلهم، حتى بعد ما حرمة على رجلها وعلى الرجالة كلهم بصفة عامة. هل هذا صح ولا غلط؟
0: ما فهمت السؤال.
5: هو في وحدة متجوزة قال الشيخ
0: وحدة متزوجة ايه شافت تليفون رجلها؟
5: لا تليفونها تليفون هي في حاجات يعني هالصغيرات اللي نشوفهم حاجات مش كويسات يعني.
0: يعني شاهدت أشياء إباحية على الهاتف تقصدي؟
5: أيوة.
0: عدوم
5: هدو تبرح بها وتتجوز الولادة وحدة ثانية، لا تعدي وتقول ولدي حارم عليه وحارم على الرجالة كلهم.
0: فهمت منها شيء. يشوفون اتصال ثاني. في معنا حد؟ الأخ علي من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك دكتور عبد الرحمن؟
0: الله يبارك فيك حاج علي، مرحبا.
6: الله يبارك فيك حال العائلة
0: الله يسلمك. بارك الله فيك حاج
6: علي. أمورك أنت باين إن شاء الله تمام.
0: الحمد لله بارك الله فيك.
6: يا دكتور نسألك سؤالك يا الشيخات اليوم عندي في مركز التحفيظ تعرف اني عندي حوالي 17 شيخ يقروا
0: ما شاء الله
6: وسألوني سؤال شرعي قلت لهم ان شاء الله اليوم قبل ما نكلمك بالهاتف والله لكن الحمد لله يفتح لقيتك على الهواء
0: بارك الله فيك
6: على الاقل حتى تشمل العموم يعني
0: ان شاء الله
6: انا الشيخات قالوا بيديروا جمعيه زي جمعيه المعروفه النسائيه هذه كل مره تاخذها واحده من الشيخات هل هو هذا شرعي ولا غير شرعي؟
0: حاضر ان شاء الله تسمع الاجابه.
6: الله يبارك فيك ويبارك في صحتك واني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يحرر فلسطين ويقتل اسرائيل ونتنياهو ونراهم متقطعين الاوصاف.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
6: امين يا رب العالمين عاجلا غير عاجل.
0: بارك الله فيك.
6: نصف قريب ان شاء الله.
0: اللهم امين. اللهم امين.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: ورحمه الله وبركاته. في حد معنا؟ إذن أبو أحمد من بنغازي.
7: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: حياك الله.
0: الله يحييك أبو أحمد تفضل.
7: يا شيخ ما معنى ولا تفسد الناس أشياءهم، ولا تفسد الناس أشياءهم، بارك الله فيكم.
0: وفيكم. هذا أيضا سائل أم محمد من نصراتة.
8: السلام عليكم يا شيخ.
0: أم محمد من صبراتة تفضلي.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: أنا يا شيخ بنستفسر، عندي في مرة صار خلاف بيني وبين زوجي، وكان عندنا مناسبة في صالة، وحلف علي يمين طلاق إني ما عادش ندخل أي مناسبة في صالة. صالة أفراح يعني. بنعرف لو فيه كيف حل، ولا هل كيف يقدر يتراجع على الحلف هذا، في كفارة ولا حاجة؟
0: شن قال هو بالضبط؟
8: قال علي الطلاق بالثلاثة، ما
0: بالثلاثة. واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة
8: إن شاء الله.
0: أم سلوى من مصراتة.
9: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أنا اللي سألت التو وقلت إن كانت هل تعتبر طلقة حارمة على رجلها وعلى الرجال كلهم أو لا؟ بس هذا اللي نبي نستفسر.
0: يعني تقصدي اللي تشاهد مقطع هذا من الإباحية تتحرم على زوجها، هيك تقصدي؟
9: أيوة هيك، ما عزوز هيك قال تحرم على رجلها أو الرجال كلهم وحرم على الزوج مرة ثانية. هو صح حرام، لكن عقل صغرى ولا غالب.
0: واضح.
9: مش
0: توضح
9: حتى
0: البنات
9: كلهم يعني.
0: واضح. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالفضة، وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد، أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام. هذا بالنسبة لي الذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول لها ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاها أنا على شراء هذه القطعة، ونقول لها هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر، لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذه منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديره يا رسول الله؟ قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجه يعني ارقى منه زي الدقله ولا حاجه ثانيه غاليه فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له اعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار، فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة، كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال له وأين أجرة صناعتي؟ قال له باي كيف أنا مش صنعت الذهب خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد باي وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقولي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة لا هذه مش حتسمعها لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحه لكم هكي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس. من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الإنسان يبين الحكم الشرعي لأن الله سيسأل أهل العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش ولعلهم يتقون ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر. أما المستكبر والشيطان اللي هو يتنكب أوامر الله تو نسمع للأسف بعض الليبيين وبعض الليبيات يقول لك يبدو يضحكوا على الأحكام الشرعية يقول لك برا هالجهل هذا وهالتخلف وشين الكلام اللي تقروا فيه وشين أنتم وصلتوا للقمر وشين أنتم درتوا كذا. هؤلاء الفسقة اللي ما يبوش أوامر الله سبحانه وتعالى هذا سيحاسبهم الله مش احنا يعني بعثنا ربي حسيب عليهم ولا يعني مسؤولين عليهم. لكن الإنسان يبلغ الأمانة وهو بعدين يعني كل واحد بيتحاسب بروحه. ربي قال وكلكم آتيه أو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل واحد بيقابل ربي بروحه بعدين خليه يتفلح يوم القيامة ويقول أنا والله ما نبيش الأوامر وما نبيش نطبق وش الفرق بين هذا وهذا والكهنوت والفتوى ومش عارف شن الأشياء اللي واخدينها من الغرب يعودوا فيها. للأسف المنظمات الفاسدة الغربية اللي تخدم هنا ومتغلغلة في مجتمعاتنا في بناتنا باسم حقوق المرأة وقانون العنف ضد المرأة وقانون العنف ضد الطفل ومش عارف شنو هو يجيبوننا في أحكامهم اللي مخترعينها هم ويبونا يعني نستبدل يعني هذه الأحكام بحكم الله سبحانه وتعالى يبون نلوحوا أحكام الله سبحانه وتعالى ونحطوا أحكامهم هم على أساس هي مطلق العدل وحفظ الكرامة والحقوق وإحنا نشوفوا جرائم الاغتصاب اللي عندهم وجرائم البغاء واللقطاء اللي عندهم والأطفال من غير زواج ونشوفوا في اغتصاب الأطفال والعنف يعني ضد الأطفال وبعدين زعمتهم جايين بيفرضوا علينا اللي ربي اصلا احنا نضمننا هذه الاحكام واعطانا احكاما شديده لحمايه الاعراض، ويعني لو التزمنا هذه الاحكام راو ما فيش حد يعتدي على حد، يبون ويخدعوا في النساء بهذه الاحكام ويخدعوا في الرجال للأسف بهذه الأحكام. لين بدينا نسمع، وما كانش تسمع واحد في ليبيا يقولك أنا ما نبيش حكم ربي ولوح علي غادي، مستحيل. حتى الذي يخالف أوامر الله يخالفه هو متحشم وخايف وما يبي حد يطلع عليه لأنه يعرف روحه يدير في خطأ. لكن الآن للأسف بدو صفحات مشهورة وتتكلم، ويعني فسقة وسفهاء يتكلموا على أهل العلم ويتكلموا في الشرع ويطعنوا في الأحكام، والناس تتبع فيهم وتلقى صفحة واحد فاسق ما يساوي شيء ولا يعرف يقول كلمتين تلقى مشاهدات ملايين. تجي لي صفحة علمية تنشر في العلم النافع وتدعي في الناس لأحكام الله سبحانه وتعالى تلقى ما يتبعوش فيها 50 ولا 100 ولا 1000 ولا 2000. للأسف هذا والله تردي، وهذا يعني ربما حتى بعض الناس اللي هم على الحق وعلى يعني ويتبعوا في أحكام الله سبحانه وتعالى للأسف تلقاهم عندهم سلبية. الصفحات اللي تنشر العلم والخير للناس انشروها وديروا لها متابعات وحثوا الناس على متابعتها وعلقوا عليها وردوا على السفهاء اللي يتكلموا فيها باش يزيد متابعة الناس، ربما تصل إلى شخص بسببك فيسمع حكما من أحكام الله فيلتزمه فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وصفحات السفهاء وأهل الباطل لا تتبعها ولا تدير لها لايك ولا تعلق لها ولا ترد عليه، لأن راه هذا يساهم في نشر الصفحة متاعه، وهم هيك أهل الباطل أصلا يبوا تنتشر صفحاتهم. لكن أميتوا الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، لما يعلق في صفحة تنشر في الخير ردوا عليه في هذه الصفحة، لأن أولا تبينوا جهلة وتدافعوا عليه أهل العلم وأهل الحق والأحكام الشرعية، وفي نفس الوقت تنشروا الصفحة. لكن لما تعلقوا عليه في صفحته ولا تردوا عليه في صفحته ولا تديروا لايك ولا تضحك على الكلام اللي ينشره ولا كذا، راه هذا بيزيد من نسبة مشاهدة الصفحة، ويخشى أن تصل هذه الصفحة إلى أكبر عدد. ممكن أنتم تعرفوا أن في ذباب إلكتروني وصفحات تدار من خارج ليبيا لي يعني تزهيد الناس في أهل العلم وفي الأحكام الشرعية ولتحريف المفاهيم ولنشر الفتنة والفوضى والأكاذيب. فالإنسان لابد أن يكون يعني حصيفا ما تمرش عليه مكائد أهل الباطل. جولي الأخت فاطمة من سرمان قالت أنين بنسأل على سفر الشباب لشهر العسل سواء في بلد مسلم ولا في بلد مسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ السياحة عموما، السياحة عموما إذا كانت يعني ما فيهاش أشياء محرمة، يعني ما يمشيش لأماكن فيها عري ويعني فيها فسق وخمور وكذا، هذا كما يجوز لاش يمشي لها الأماكن هذيك إلا مضطرا، واحد عنده تجارة، واحد ترنزيت خاطر من غادي، واحد عنده دراسة يعني محتاج لها يبي يكملها وبعدين بيرجع، واحد من الدعاة إلى الله يدعو إلى الله في يعني يدعو الناس إلى الخير وإلى الدين، هذا مضطر للذهاب إلى يعني هذه الأماكن. أما شخص يعني يختار بلدا فيها فسق وعري وكذا وبشي يمشي لها لأجل هذا الأمر، لا نقول هذا ما يصحش، لأن هذا بيمشي للأماكن هذه اللي فيها فساد وفيها معاصي وفيها منكرات. لكن الإنسان إذا كان ماشي يتفسح في بلد يعني مسلم ولا حتى بلد مش مسلم لكن عنده أماكن بيمشي لها يعني يأمن فيها على نفسه وعلى عرضه وما يكونش فيها الاختلاط الفاضح هذا اللي في المصايف ولا في الألعاب ولا في كذا، ما فيش بأس، هذا عادي يقدر. لكن عموما احنا نقولوا مدام عندنا ناس محتاجين من المسلمين فصرف المال للمحتاجين هذا يعني إلى أن تكفى حاجتهم هذا واجب على الأمة وكل بقدره. يعني نقولوا هذا بدل من يسافر في أقل ويعطي جزء من المال هذا للمحتاجين فيكون هو أحس بشعور إخواني. نعرف احنا بعض الشباب هنا في أحداث غزة الماضية في اللي ألغى فكرة العرس أصلا مدارش فرح، وتمن العرس يعني أرسله إلى الجوعى والمحاصرين من إخواننا في غزة، وهذا لا شك أنه يعني عمل خير وعمل صالح والله عز وجل سيخلف له هذا المال ويطرح البركة بينه وبين زوجته، لأن أول عمل خش عليه هو عمل في طاعة الله، هو عمل يعني ينمي الشعور بالأخوة الإيمانية بين المسلمين. فهو يعني السفر للسياحة عموما جائز هو، لكن زي ما قلنا يعني الإنسان يحط في حسابه بعض الأشياء، يعني ما يمشيش هو يتسوح ويتدهور فيه يعني بعض الناس جوعة، وكذلك ما يمشيش لأماكن الفسق والاختلاط والمعاصي. وإذا كان قدر يمشي لبلد مسلم، يعني يمشي لبلد إسلامي يكون فيه محافظة ويكون فيه أماكن يقدر يتسوح فيها ويدفع المال للمسلمين، أفضل من أن يدفع المال للكفار. الأخت فاطمة قالت نبي صيام عاشوراء، شن فضلة وشن هو اللي يصام فيه؟ صوم عاشوراء يعني هو العاشر من محرم، يوم عشرة محرم، يعني العاشر من محرم هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني هذا اليوم يعني يصومه المسلمون شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه نجى أهل الحق اللي هو سيدنا موسى ومن معه من كيد أهل الباطل وأهلك أهل الباطل، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى يوم العاشر من محرم. لكن صوم عاشوراء شن فضلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، يعني أنت لما تصوم الله عز وجل يكفر لك السنة التي قبله إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل عظيم جدا جدا ينبغي أن يحرص المسلم عليه. وصوم عاشوراء له ثلاث مراتب، صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم 9 و10 و11، هذا أفضل المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده كما ورد في مسند أحمد، هذا الأفضل والكمال اللي هو 3 أيام 9 و10 و11. المرتبة الثانية هو أن يصوم الإنسان 9 والعاشر، يعني ما يصيمش عاشوراء بروحه، هذا المرتبة الثانية معاه يوم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فقط ثم قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن 9 والعاشر، ولم يكتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش إلى العام القابل، فما صامش، لكنه حتى عليه وعزم على صومه إذا أدركه. فبالتالي هذا المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان 9 و10. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، كان هو والله كبير في السن ولا عنده عمل ولا لا يطيق الصوم في العادة يتعب فيه، نقول له حاول تحرص ماذا بيك تصيم يوم عاشوراء حتى بروحه، لأن ثوابه زي ما قلنا يكفر السنة التي قبله. زد 9 خير، زد 9 و11 خير وخير أفضل. الأخ رمضان من طرابلس قال مرات قال أنا ندوش دوش و بعد يجي وقت الصلاة، هل نقدر نصلي بهذا الدوش الغسل هذا؟ لا لا يا أخ رمضان، غسل الجنابة غسل الطهارة هو الذي تستطيع أن تصلي به الصلاة الفرض يعني وغير الفرض. علاش؟ قالوا لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأنك أنت رفعت الحدث الأكبر، ولما ارتفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع معه الحدث الأصغر اللي هو ما يمنع ما كان يمنع لولا الوضوء، فأنت لما تغتسل كأنك توضيت مع الغسل. طبعا هو كيف بتدير أنت بتغسل العورة أولا باش معش تمسها ثاني، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، بتغسل القبل والدبر وبعدين بتتوضى وضوءك للصلاة وبعدين تفيض الماء على رأسك وتغسل كويس وبعدين تغسل الرقبة، بعدين تبدأ بالشق الأيمن من أعلاه إلى أسفله الأمام والخلف كله، وبعدين الشق الأسفر الأيسر من أعلاه إلى أسفله. أنت تكون توضيت واغتسلت وارتفع عنك الحدث الأكبر وسيرتفع ضمنا معه الحدث الأصغر، وبالتالي إذا لم يحصل لك ناقض تقدر تصلي به الصلاة. لكن واحد يغتسل في غسل جمعة ولا برودة هيك يتبرد وخلاص، يعني غسل مش جنابة، فهذا نقوله لا ما تقدرش تصلي به، إلا إذا كان هو بيقول أنا بنغسل العورة قبل زي الغسل الجنابة وبعدين بنتوضى وبعدين بنصب على روحي المية، نقول له هنا لأنك توضيت بالفعل وانت ما عندك الجنابة، فتوضيت ما دام لم ينتقد الوضوء بمس الذكر أو بخروج يعني شيء ناقض للوضوء نقول لك تقدر تصلي به. أما صبيت المية على روحك فقط ولا توضيت وبعدين مسيت الذكر نقول لك لا ما عادش تقدر تصلي بهذا الوضوء أو هذا الغسل. الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة. قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. أنا نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراء هذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معلش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم. هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى. أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة. الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شن يا نا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة في رقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه. الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كليه ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، انت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا، خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة. رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. الأخت ملاك من طرابلس قالت شريت ذهب وما خديتش يعني ما خديتش الذهب كامل، عطيتها جزء من المبلغ عربون، وغدوة جيت مشيت كملت المبلغ واخذت القطعة. أنت عقدتي عقد الصرف على الذهب وعطيتي جزء من العوض، وجزء من العوض سلمتيه غدوة، وهذا ما يجوزش حرام. الذهب ما يمشيش فيه لا خدمة توصيل ولا يمشي فيه العربون، إلا خدمة توصيل. كان بتقوله والله الذهب هذا قداش الجرام، يقولك بكذا، تقوله باي جيبه لي ونتفقوا على السعر قدام الحوش، وهذا مهناش يعني بيجيب الميزان معاه وبيجي الحوش وبعدين بيوكله، يعني صاحب المحل بيوكل هذا الشخص بيقوله برا أنت صرفه، فأنت بيجيب لك الخاتم مثلا وانت يعجبك ويوزنه لك وتعطيه ويعطيك الخاتم يد بيد، هذا لا أعتقد أنه يصير. لكن لو صار هذا دون اتفاق على الثمن، عجبني الذهب هذا نقول الجرام قداش، يقولي والله مثلا بالجرام ب600، نقول باي خلاص جيب لي الذهب هذا خلنا نتفاهمه في الحوش، يجي خدمة التوصيل ويوزنه لي، ونقول له مثلا حق 1000 جنيه نعطيه 1000، ويقول لي اعطيني 10 جنيه ولا 20 حق التوصيل نعطيه، كان هيك ماشي الحال. لكن لا اعتقد ان هذا يحصل، يتفقوا على السعر وكل شيء وبعدين يرفعه لهم وياخذ الفلوس، وهذا ما يجوزش. ولا قصه العربون ان غدوه توفي له حتى، هو ما يجوزش. الان الاخت قال قالت حوالي شهر لي هذا، نقولها يجب ان تمشي وتردي له قطعة الذهب وتاخذي فلوسك وتديروا عقد جديد تشري به، لأن هذا عقد حرام ربوي يفسخ وتنفوا عقد جديد. الأخ علي من طرابلس الحاج علي قال ما شاء الله مركز الشيخ الصيد فيه 17 محفظة، قال يبوا يديروا جمعية نسائية. لا بأس، عندنا فتوى من دار الإفتاء بجواز جمعية النساء على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي يجيزها لأن تهمة الربا فيها ضعيفة جدا، هي من باب التعاون أقرب من باب السلف وباب الربا. الأخ أبو أحمد من بنغازي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ما الإنسان يعني حاجته الكويسة ما تبخساش فيها، ما تجيش لي حاجة تساوي 100 تقول والله هي بعشر جنيه. يعني قصد البخس مش إنه مماكسة، والمماكسة عادي، لكن تبدأ حاجة كويسة وتعطيه فيها لأجل يعني باش تطيح سوقها، تو مثلا أصحاب التجار العقارات وكذا باش يخلوها الأرض تطيح يقعد يبخسوا فيها ويسيطروا على السوق، هذا ما يصحش. إن الإنسان كل حاجة بقيمتها يقدر السعر المثل، ويعني يعطى الشخص هذا حاجة قريبة منه وتتماكسوا على السعر. الأخت أم محمد من صبراتة قالت حصل خلاف بيني وبين زوجي وحلف علي ما ندخلش صالة بالطلاق بالثلاث. هذا طلاق معلق، علق وقوع الطلاق بالثلاث على ذهابك للصالة. أمتى ما تمشي للصالة بيقع عليك الطلاق بالثلاث للأسف، وما فيش مخرج منها وما فيش حل. أم سلوى قالت اللي تشاهد هذا حرام، مشاهدة الأشياء الإباحية والمحرمة حرام حرام، ويعني يؤدي حتى إلى أمراض نفسية بحسب المختصين، كلام المختصين. لكن هذا لا علاقة له بتحريم المرأة على زوجها ولا على رجال آخرين، ما ليش علاقة، لا، هذه حرام، ويجب على المرأة أن تمتنع عن مشاهدة هذه الأشياء المحرمة، وأن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقطع هذه العادة السيئة. لكن لا حرمت على زوجها ولا حرمت على الأزواج الآخرين، هذا كلام غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يهلك المجرمين والظالمين، وأن يجعل كيدهم وتخطيطهم في نحورهم، وأن يبطل خططهم وخرائطهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك فعلت
3: أفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بالخير
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد

0: إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقولوا تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقول لهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم ل يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
2: هو الآن
1: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط

0: فرضا هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول ان راه خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني انه مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
3: إيه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني يشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان يبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
4: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرين أو فكة بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها دي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
0: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
1: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي، من شروط النكاح الولي، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجئ حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
0: نعم.
1: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
5: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
0: بارك الله فيك شيخ.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات. ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 23 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الأضحية وأحكامها من كتاب اختصار الشرح الصغير فقه المالكي لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب في الأضحية، حيث قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع، كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمي، وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة، وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلى وذبحها بيده. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر ما يندب في الأضحية بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بها من أحكام ومن شروط صحتها ووقتها وغير ذلك. فأول هذه المندوبات قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع كمرض خفيف. معنى العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية، ومنها المرض البين، وكذلك البشم البين، والعرج البين،
0: والجرب والجنون،
1: هذه كلها إذا كانت بينة، يعني ما ذكرناه كله بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمريض البين مرضها، يعني العرجاء البين ضلعها. فإذا لم تكن بين يجوز أنك تضحي بها، لكن حبذا أنها ولو كان الشيء خفيف، هذا المرض خفيف، أو هذا البشم خفيف، أو هذا الجرب خفيف، أو كذا، أو العرج خفيف، حبذا أن تأتي بالسليمة التي لا تعاني من مرض بين ولا غير بين، فهذا من باب الندب. وإلا فمن ضحى بشاة مريضة مرضا خفيفا تجزئه، لكنه يفوته شيء من الأجر، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلهذا حتى الأمراض اليسيرة التي تجزئ معها الأضحية من باب الندب ومن باب تمام الأجر، وإن كانت تجزئ معها فالأولى عدمها. نعم.
0: قال: وكسر قرن لا يدمي.
1: نعم، ذكرنا في كسر القرن، قلنا إما أن يكون يدمي فهي لا تجزئ معه من العيوب المانعة من الإجزاء، وإما أن يكون الكسر يعني قد برئ ولا يسيل منه دم، فهذا مجزئ معه. ومع ذلك المندوب أنها تكون كاملة القرن غير مكسورة القرن من باب الندب، وإلا فمكسورة القرن إذا كان لا يدمي مجزئ، لكن الأولى والأفضل والأكمل في الأجر أنها ما تكونش مكسورة القرن. نعم.
0: قال: وغير خرقاء وشرقاء مقابلة ومدابرة.
1: نعم، الخرقاء هو يعني ما فيها ما كان في أذنها خرق دائري، فهذه يعني تجزئ طبعا إن كان أقل من الثلث، لأن القطع في الأذن وكذا، والشق كذلك اللي هي الشرقاء هذه، إذا كان أقل من الثلث أو الثلث فأقل، لأن عندنا قلنا في فارق بين الذنب اللي هو الديل وبين الأذن، فالأذن العيب فيها إذا كان الثلث فأقل يجزي، وما أكثر من الثلث لا يجزي. والعيب القطع مثلا في الذنب أو في الذيل إذا كان الثلث فأكثر لا تجزي، أقل من الثلث يجزي. فهنا الخرق إذا هي اللي تكون فيها خرق في أذنها، وكانت هذا الخرق يعني ليس كثير بحيث أن ذهب بأكثر الأذن أو كذا، فهذا يجزئ معه الأضحية إذا كان الثلث فأقل، ولكن الأولى عدمه. وكذلك بالنسبة للشرقاء هي التي مشقوقة الأذن، مشقوقة الأذن. فهذه إذا كان الشق الثلث فأقل تجزي، لكن الأولى عدم هذا الشق. والمقابلة والمدابرة اللي هي فيها قطع في أذنها من الأمام بالنسبة للمقابلة من جهة الوجه، والمدابرة فيها قطع في الأذن من ليس من جهة الوجه وإنما من الخلف، ولم تحدث هذه القطع، يعني فيها قطع ولا زالت متصلة بالأذن. فهذه هي الشرق المقابلة والمدابرة، ويندب السلامة من هذه العيوب. نعم، ومع الإجزاء يعني تجزي من فعل من ضحى بها، ولكن الأولى ألا تكون بهذه الصفة. نعم.
0: قال عاطفا على المندوبات في الأضحية وسمنها.
1: نعم، من المندوبات في الأضحية أن تكون سمينة، وهذا قد مر معنا يعني حتى فيما يتعلق بالخصي، قلنا الأولى الفحل أولى من الخصي غير مقطوع الخصيتين. قالوا اللهم إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل فهو أولى، فلهذا هذا قربان نتقرب به إلى الله. فحبذا أن السمن هذه ميزة في أشياء أو في بهيمة الأنعام بصفة عامة، سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم، فمتى ما وجدت فيكون الأجر أفضل. نعم.
0: قال واستحسانها
1: أن تكون حسنة في نوعها، يعني مثلا الجي مثلا للأغنام مثلا للضأن تحديدا تجد أسنان ودرجات وأنواع، فحبذا من النوع الأفضل، فهذا المقصود باستحسانها أن تكون حسنة في في في نوعها وفي جنسها. نعم.
0: قال وإبرازها للمصلى
1: هذا مندوب ليس خاصا بالإمام، وإن كان يتأكد الندب في الإمام، حتى ذكروا أنه يكره للإمام ألا يبرزها، قلنا لأن من شروط صحة الذبح وإجزاء الأضحية عندنا في المذهب أن يكون ذبح الناس بعد ذبح الإمام، فحتى لا يحصل خلط في هذا الأمر وحتى لا يتقدم عليه أحد، إذا استصحبها للمصلى أولا فيه إظهار للشعيرة هو لما يستصحبها الإمام، وكذلك فيه إعلامهم بأنه قد ذبح، فيذبحون وهم يعني على تمام الراحة ومتأكدين أنه الإمام ذبح. لكن قلنا هذا مندوب متأكد في حق الإمام ومندوب في حق غير الإمام، لأن من باب إظهار الشعيرة، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندب في حق جميع المصلين، إذا استصحبها للمصلى وبيذبح هناك فهو أولى وفيه زيادة للأجر. نعم.
0: قال وذبحها بيده
1: الأولى عدم التوكيل، طالما هو يستطيع الذبح قادر، رجل كان أو امرأة، بل ولو صبيا مميزا، إذا كان يستطيع الذبح ما يعذبش الشاة وكان عليه له عليه قدرة، فالأولى أن يتولى بنفسه، لأن هذه عبادة وقربان يتقرب به إلى الله. وقلنا في التوكيل فلينتبه للتوكيل، يعني سيأتينا يعني لا يجوز، بل هذا ذكرناه في شروط الصحة، أنه لا يجوز أنك أنت توكل، وإن كان يجوز التوكيل توكل مسلم، لكن لا يجوز أن توكل كتابي، تؤكل كشاه لحم، لا تؤكل على أنها يعني أضحية، ولا تجزئك كأضحية. ويضاف إلى هذا ذكر علماؤنا أنه يكره أن يوكل غير المصلي، لأن يعني ويكفي تارك الصلاة شرا، أن العلماء اختلفوا في تكفيره، أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، يعني ما فيش واحد قال إنها كويسة وحالة باهي، يعني إما كافر، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإما فاسق، وهذا أكثر أهل العلم يقولون إنه فاسق. ويعني أستحضر هنا ما ذكره عمر رضي الله عنه، نقل ذلك عنه مالك في الموطأ، قال أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها
0: إن أهم
1: أمركم أهم أمركم إن أهم أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمر أهم
0: إن أهم أمركم
1: خيرك أهم أمركم
0: إيه.
1: كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وشاهد من الكلام هنا في مسألة التوكيل يا شيخ، إذن لا يجوز لي أن نوكل غير المسلم ولا تجزيني كأضحية، وإنما هي شاة لحم لا بأس أن أكلها طالما هو كتابي، وتوكيل المسلم مكروه حتى المصلي، الأولى أني نتولاها بنفسي لو كنت أنا قادر. عجزت عنها أوكل من يصلي، لا أوكل من لا يصلي، وقلنا هذا كله لعظم شأن الصلاة عندنا في الإسلام. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على مكروهات الأضحية فقال: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت.
1: نعم، هذا ذكرنا في المستحبات أنه يستحب أن يتولها بنفسه، فلهذا لا يوكل غيره إلا إذا وجدت ضرورة أو وجدت حاجة أو عجز أو كذا، لا بأس أن يوكل، فإذا وكل من غير ضرورة فهذا مكروه وخلاف المندوب. نعم.
0: قال: وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. وفي أجنبي اعتاد قولا.
1: نعم، هذه المسألة، أنا لو وكلت شخص يا شيخ إذا مكروه أني نوكل غيري ما دامني قادر. طيب لو وكلت غيري تجزئني طالما أنا وكلته، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن اذبح عني وذبحت ما فيش بأس، لكن إن نويتها أنت يا شيخ عن نفسك، أنا قلت لك اذبح هذه الأضحية لي وأنت توليت نويت في نفسك أنك تذبحها لنفسك، قالوا تجزئني. وإن نوى الموكل أنه يذبحها
0: عن نفسه
1: هذا ما أشار إليه بقوله وأجزأت. وإن نوى عن نفسه يعني اللي وكلته أنت الوكيل، وإن نواها عن نفسه طالما أنا قلت له اذبح لي هذه الشاة أضحية أو هذه انحر لي هذه الجزور أو هذه الناقة أو كذا، فنحرها وقال بسم الله الله أكبر، ونوى في نفسه أن لي هو أضحية لي هو، قالوا تجزئني أنا لأنني اللي وكلته، هي هذه يعني الناقة لي أنا أو الأضحية هذه لي. وإن نوى عن نفسه بعد ذلك قال كذبح قريب اعتاده، يعني شيخ أنا معتاد عندي قريب أو أحد الجيران صديق لي يأتي دائما ويتولى هو ذبح الأضحية وما كلمتاش يعني العام هذا، ولكن بما أنه اعتاد جاء مباشرة ودخل للبيت وانحر من غير ما نقول له أني وكلتك وكذا، يعني لأنه اعتاد، قالوا كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، يعني لو كان هذا شخص بيناتنا فيه صلة بيننا وهو اعتاد يعني مش أول مرة يذبح لي، حتى ولو ما كلمتاش قلت له أذبح لي الأضحية وأذبحها تجزئني، هذا المقصود. إذن كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، لكن لو جاء شخص أجنبي يعني ما فيش قرابة به ولم يعتد أن يذبح لي، قالوا هذا لا ما تجزئش، لا تجزئني أضحية، ماشي شاة لحم ناكلها أنا لكن لا تجزئني أضحية، قال كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. لو شيخ عبد الرحمن اختلطت أضاحينا، أضحيتي ذبحتها أنت قلت بسم الله الله أكبر ونويتها عن نفسك ما وكلتكش يعني، وأضحيتك أخذت ذبحتها بالغلط بالخطأ ذبحتها بسم الله الله أكبر تقبل مني نويتها عن نفسي وعن أهل بيتي، هذه بالنسبة في حال الغلط لا تجزئ عن واحد منهما، لا أضحيتك تجزئك لأنني ذبحتها ونويتها عن نفسي ونويتهاش عليك وما وكلتنيش أنت، ولا الأضحيات التي ذبحتها أنت ونويتها عن نفسك وأنا ما وكلتكش تجزئك، فهذا ما عناه المصنف بقوله كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. قال وفي أجنبي اعتاده قولا، لو شخص ما عنديش به قرابة أجنبي عني لكن يذبح جزار كونها جزار مثلا وذبح لي العام اللي فات والعام اللي قبله وجاء العام هذا ما وكلتاش اذبح، إذن هو أجنبي لكنه اعتاد الذبح لي ما وكلتاش العام هذا، قالوا فيه قولا قول بالإجزاء وبعدمه. إذن
0: في فرق يعني بين القريب المعتاد والأجنبي المعتاد.
1: نعم نعم، القريب المعتاد هذا تجزئ ولو ما وكلتاش يعني العام هذا، لأن أمران القرابة والصلة والاعتياد، هذا نزلوه بمثابة التوكيل، وكأني وكلته العام هذا باي كويس. والأجنبي إما أن يعني يعني كان هو ما اعتاداش، هذا ما تجزيش قولا واحدا، لأن أجنبي ولم يعتده، ما فيش حاجة نزلوها منزلة التوكيل. وكذلك قلنا في حالة الغلط، لأن لا فيه اعتياد ولا فيه توكيل، فلا تجزئ عن واحد منهما. واللي فيها قولان اللي هي أجنبي، لأن هذا يعني تحصل فيه أحد السببين يقوم منهم من أنزله مقام التوكيل ومنهم من لم ينزله، لأن قلنا الأجنبي القريب الذي اعتاده هذا ينزل قولا واحدا، لكن الأجنبي الذي اعتاد الذبح لي هل ينزل هذا منزلة التوكيل أو لا ينزل؟ قولان في المذهب بالإجزاء وعدمه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في المكروهات: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما، وفي أجنبي اعتاد قولان. ثم قال: وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك.
1: نعم، علماؤنا قالوا هذا لأن لم يصحبه عمل، ليس عليه عمل ولم يصح عندهم، فقالوا لا يقال هذا، وإنما يقال طبعا كما ذكرنا بسم الله والله أكبر. وعندما ذكرنا في الذكاء قلنا واجب التسمية عند الذبح بصفة عامة، وعند الذكاء بصفة عامة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. والتسمية يعني تكون بأي ذكر لله، لو قلت الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أي شيء يجزي، خلاص أنت إذن سميت عليها هذه الأضحية أو هذه الشاة اللي بتذبحها أنت بخطي الأضحية، وخلاص توفر الواجب هنا. لكن حبذا من المندوب كما ذكر المصنف في الذكاء أن نقول بسم الله الله أكبر، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية.
0: يعني المكروه أن يقول اللهم منك وإليك، هذا مكروه.
1: نعم، هي سنأتي إليه. إذن يقول بسم الله والله أكبر، لو قال اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي ماشي يجزي، لكن أن يخصص هذا اللفظ اللي هو اللهم منك وإليك هذا لم يصح عند علمائنا، وعدوه من المكروهات، قالوا لم يصحبه عمل أهل المدينة فلم يقولوا به وعدوه من المكروهات. إذن تقول بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل عن فلان وعن أهل بيته، عني وعن أهل بيتي ماشي، لكن ما تقولش اللهم منك وإليك. نعم.
0: ثم قال: وشرب لبنها.
1: نعم، هذا من المكروهات، لأنك أنت هذا قربان تتقرب به إلى الله، في اليوم اللي بتذبح فيه هذه الناقة أو هذه الشاة وكذا تقعدش تحلب فيها، يعني من المكروهات، لو درت تجزيك أنت الأضحية، لكن قالوا الأولى عدمه. كذلك جز الصوف.
0: نعم، قال: وجز صوفها قبل الذبح وبيعه.
1: نعم، يعني لا، من المكروه أنك أنت تجز الصوف بل تتقرب بها وهي كاملة، وبعد ذلك يعني تنتفع بهذا النطع أو هذا الإهاب، بتاخذ الصوف، المهم البيع. البيع طبعا بعد الأضحية لا يجوز. ما طبعا لماذا هو قالوا هنا مكروه فقط وبعد الذبح يبدا محرم ممنوع، ما يجوزش البيع، واي اي جزء من اجزائها لا يجوز، لا نطع ولا غيره. يعني علاش؟ قالوا لان الاضحيه كما سياتي تتعين بالذبح، يعني قبل الذبح حتى ننويها، يعني وضعتها في مكان مخصص ونعلب فيها نجهز فيها ونويها انها اضحيه، قالوا لا تتعين.
0: لو ما ضحاش ما له شيء، يعني
1: لو ضحاش ماشي ودرت وحتى لو أصابها عيب ما تقولش أن لا هذه نواها خلاص يلا، لا ما تجزيكش، لابد من العيوب التي هي لا يجزي مع الأضحية، قالوا لا لابد تأتي بأخرى، وهذه سنأتي على تفصيلها وسيأتي عليها المصنف. المهم الذي أريده الآن يا شيخ يعني قوله وجز صوفها قبل الذبح وبيعه، هذا قبل الذبح مكروه وبيعها قبل الذبح مكروه، لكن بعد الذبح أنك تجز صوفها، انك تبيع صوفها ولا تبيع النطع ولا تبيع اي جزء منها ولا تعطي الجزار منها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
0: نعم. ثم قال: واطعام كافر منها.
1: نعم، لان هذه قربان الى الله، يعني لكن استثنى علماؤنا قالوا اللهم الا ان كان في عياله، يعني ان كان عنده مثلا سارح ولا عمال يخدموا عنده وهو ينفق عليهم وكذا ويوكل فيهم وغير مسلمين من أهل الكتاب، لا بأس أن يعطيهم من هذه الأضحية إذا كانوا، لأنه ينفق عليهم يعني وما فيش بأس، لكن تمشي أنت لأشخاص ليسوا في عيالك ولا تنفق عليهم ولا غيره، فلا يعني من المكروه هذا، لو فعلت هذا أمر مكروه، والحال إنه بغير مقابل، لكن كان بمقابل هذا ما يجوزش، قلنا البيع ما يجوزش. نعم.
0: ثم قال وفعلها عن ميت.
1: نعم، من المكروهات، وهذا يعني ذكروا أنه من التباهي وكذا، يعني أنك أنت تضحي على ميت، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلفنا من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، وهذا أمر شائع. لا والله أنا أضحي عن والدي عن والدتي، قالوا اللهم إلا في حالة واحدة، يعني يستحب لو كان هو مثلا الوالد أو الوالدة، الرجل هذا أو المرأة التي توفيت كانت ناوية شاه معينة، وقلنا ما تتعينش لا تتعين إلا بالذبح، ما تعينتش بتدخل بتكون ميرات راهي عند أضحية أو أكثر من أضحية يعلف فيها ومديرها في مكان معين واخترمته المنية قبل الذبح، هذه ميراث راهي تدخل في الميرات وتقسم، لم تتعين. قالوا مع هذا يستحب للورثة أن تذبح عنه لأن هذا مجهزها، لكن بعد سنوات وكل سنة تأخذ، أنت لو أردت أن يصل الثواب إلى المتوفى فتصدق، خود شاء وتصدق بها، يعني وناس محتاجين لأضحية هنا أنت الصدقة، والصدقة تصل بلا خلاف، لكن أنك أنت تأخذ شاء ولا غيره من بهيمة الأنعام اللي يجوز أن تضحي بها وتقول هذه عن فلان أو عن فلانة من الميتين، فهذا لا يجوز، يعني هو مكروه، لو درته مكروه خلاف الأول. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنع بيع شيء منها وإن سبق الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح المعيب جهلا.
1: نعم، سبق أن ذكرنا قلنا إحنا لما أنت بعد ما تذبحها خلاص هذه تعينت أضحية، والأضحية لا يجوز لك أن تعطي أجرة الجزار منها، تعطيه لحم، ولا يجوز لك أنك تبيع منها، ولا تبيع النطع ولا الرأس والرجلين ولا أي شيء منها، خلاص هذه أضحية، ما عليك، يا إما بتأكلها كلها، يا إما بتتصدق بها كلها، يا إما بتهديها، يا إما أنك أنت بتجيب المندوب وتجمع بين هذه الثلاثة، كما ذكرنا من المندوبات في الأضحية أنه الجمع بين الثلاث اللي هي الأكل والتصدق والإهداء. طيب، قالوا المنع هذا حتى ولو كانت هي ما تجزيش، أنت جهلا ذبحت فيها عيب من العيوب التي لا تجزي، مقطوعة الذنب ما تحسبش أنت ضروري منها، هذا عيب من العيوب التي لا تجزي معها الأضحية، فذبحتها فقالوا لك هذه ما تجزيش، قلت ما دامها ما تجزيش يعني ما انا بنبيعها بالكيلو لحم او كذا، نقول لك لا ما تجوزش لانك انت تقربت بها الى الله عز وجل، فهذا ما ذكره المصنف، يعني او ذبح المعيبة جهلا، وقبل ذلك يعني
0: وان سبق الامام او نعم تعيبت حال الذبح
1: يعني ولو لم تجزئك كأضحية طالما انت ذبحتها بنية الأضحية ما يجوزش بيعها، فمن باب اولى التي قد اجزأتك أضحية ما يجوز لكش انك انت تبيع منها شيء. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما تتعين بالذبح.
1: نعم، يعني قبل الذبح لو تعيبت أصابها البشم ولا انكسر القرن ويدمي حاليا فيه دم، وإلا انكسرت رجلها بدت معيبة
0: تعورت عينها أو
1: عيب من العيوب التي لا تجزئ. نعم. وأنا ناويها أضحية لي شهر ولا شهرين نعلف فيها، ما نقولش لا أنا ما هو هذه ناويها ويلا خلاص بنذبحها كيف ما هي، لا ما تجزئ، لا تجزئ طالما حصل فيها عيب قبل الذبح. به الأمر الآخر اللي هو النذر يا شيخ، لو أنت ناذر لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بهذه الناقة أو بهذه البقرة، نذر هنا واجب الوفاء بالنذر. به لو تعيبت هذه البقرة التي نذرت أن أضحي بها أو هذه الناقة أو هذه الشاة التي سأضحي بها تعيبت، قالوا هنا ينبغي أن أخذ غيرها، لو لم تتعيب واجب علي أن نضحي بها ونوفي بالنذر، أما إن تعيبت فواجب علي أن نأخذ غيرها من يعني نأخذ أضحية ليست معيبة تجزئني كأضحية، واضح ولا في فرق بينهم؟ إذن النذر تتعين معه، تتعين معه بماذا؟ إذا بقيت سليمة، أما إذا لم تبقى سليمة فلا تتعين، وبالنسبة للذبح هذا تتعين به، وعندنا قول آخر في المذهب أنها تتعين بالنذر، يعني أنا لو نذرت مثل المثال السابق نذرت ناقة أضحي بها قلت هذه سأضحي بها وفقئت عينها وكذا بدت عورة أو فقدت بصرة أو المهم من العيوب التي لا تجزئ معها كأضحية؟ قالوا لا بأس نذبحها طالما أنا نذرها وتجزيني كأضحية. هذا على القول بأنها تتعين بماذا؟ تتعين بالنذر، وإلا فالأشهر أنها لا تتعين إلا بالذبح.
0: بالذبح، نعم.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح باب الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الأضحية في بيان العقيقة وما يتعلق بها من أحكام، فقال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
1: نعم،
0: تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحمن، لعلنا قبل ما نبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله يعني أذكر أو أقف على بعض النقاط، أحكام يعني لها علاقة بالمولود، منها ما هو من أخلاق يعني حذر منه الله عز وجل في كتابه، وهو من أخلاق أهل الجاهلية، اللي هو كراهية البنات وحب البنين عن البنات، وكل ذلك هو رزق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني إما في أناس ربك أعطاهم ذكور فقط، وفي اللي أعطاهم إناث فقط من البنات يعني، وفي اللي يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني مخلطين، يعطيه ذكور وإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفيه اللي ربك ما أعطاه هذه، وهذه يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس في هذا. فمن أعطي ذكورا فقط فليحمد الله، غيرك لا يوجد عنده لا ذكور ولا إناث. من أعطي إناثا الحمد لله، هناك من لا عنده لا ذكور ولا إناث. من زوج له بين الاثنين فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. من لم يعطه الله فليحمد الله، فنعمه غير هذه كثيرة. يعني نلاحظ من لم يرزق الولد
0: تسخط
1: التسخط والجزع، وكأن هذا الشيء الوحيد. يا أخي، نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، عطيته إذا أعطى سرور، فإن سلب الذي أعطى أثابه، فأي النعمتين أعد فضلا وأحمد عند عقباها إيابة، أنعمته التي كانت سرورا أم الأخرى التي جلبت ثوابا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضل الله عظيم. لا نقصر نفسي يعني على الشيء هذا وأرى نفسي محروم، بالمقابل أنا عندي مئات الألاف بل ملايين من النعم التي ينبغي أن أحمد الله عليها. وأين يعني أين أنا غفلت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا أمر ومن الركن.
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
1: نعم، ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا أمر فيتنبه له. ويعني روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه إذا بشر ببنت قال: الأنبياء كانوا آباء بنات، وكذلك ورد فيهم ما قد علمت. يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يعني في مسألة إذن فلنحمد الله، من رزق هذه النعمة على أتمها فليحمد الله عليها، ومن رزق البعض فليحمد الله عليه، ومن لم يرزق فليحمد الله على كل حال. ويعني يتنبه لأمر خصوصا فيما يتعلق بالزراعة وكذا. طيب، لم يرزق ذرية بشكل طبيعي، بحمل طبيعي. الزراعة إذا كانت بضوابط وكانت عند يعني أطباء مسلمون ثقة بأن تكون البويضة من المرأة ويعني الماء من الرجل، فبها ونعمة. قد قال بجوائزه طائفة من أهل العلم، يعني إذا لم يحصل حمل الطبيعي بأن يكون يعني الحمل عن طريق الحقن المجهري أو الطفل الأنابيب، ما يسمى بالطفل الأنابيب وغيره. لكن الإشكال أن يلجأ إليها من أجل تحديد النسل، لا ما عندي بنات أريد ولد أو بالعكس أو غيره، يلجأ لا، ينبغي ألا يتوسع في هذا الأمر. كشف عورات وغيره يعني من أجل ماذا؟ وأيضا ينتبه إلى يعني في اللي يدير في عملية الزراعة وكذا في أوروبا وغيرها، هم ما يرعوش في الشهادة، البويضة من المرأة من زوجته ولا من غيرها، الماء من الزوج أو من غيره، فليتنبه إلى هذا الأمر وليكون في أضيق نطاق، بل الأولى في ذلك يعني من سلم أمره لله ورضي بما قسم له وأكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل يرزقه من

0: بالجدول الصيني وكذا، راهو هذا من الكهانة ومن التنجيم، ينبغي عدم اتباعه. لا هذا معلومات، لا لا لا ينبغي، لا يجوز. يعني هو تفصيلها الآن لا يحضرني، لكن عموما ما يسمى بالجدول الصيني واتباعه ومش عارف ايش يعتبر من التكاهن وغيره ولا يجوز. هذا كله لتحديد النسل. يا أخي اتق الله وتذكر أن الله هو الرزاق، وهو يعني هذه الآية اللي يتلوها المسلم ويتدبرها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا بعض المندوبات فيما يتعلق بالمولود. أول ما يولد المولود حبذا يعني الأذان في أذنه، أول ما يولد المهم يعني في عند ولادته، وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك من المندوبات التحنيك، يعني أن تمضغ تمرة أو رطبة وبعد ذلك توضع في فيه حتى يستطيع أن يبتلعها، يعني ما يقدرش هو ما لا يستطيع الأكل يعني، وقاعد مولود جديد، لكن تمضغ هذه مضغا جيدا وتبدأ قبيل الماء أو كذا، فيتلمضها الصبي أو يأخذها، فهذا من السنة أيضا. والحديث في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بولد له مزيود يعني مولود، فسماه إبراهيم وأخذ تمرة وحنكه بها ودعا له بالبركة، وهذا أمر مطلوب ومن السنن والمندوبات، يعني يستقصد من يرى فيه الخير وأهل الفضل والصلاح والمحافظة على الصلوات في المسجد وكذا حتى يفعل هذا. ويعني حتى الحسن البصري رحمة الله عليه، يعني الذي يذكره البعض ويقول أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان حكيما وعالما من علماء التابعين رحمة الله عليه، فعلوا به ذلك أيضا، وكانت أمه تأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره يحنكونه ويدعون له بالبركة، فهذا من السنن. نعم. وتسمية المولود وهذا سيشير إليها المصنف، وحبذا أن تكون في اليوم السابع. بالنسبة للأسماء يا شيخ ينبغي أن نتنبه لشيء فقط، يعني أصبح عندنا يعني وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خريب، أسموا دعارتهم حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. يعني من العيب ومن المؤسف أنت مسلم تسمي بنتك على اسم الفنانات الماجنات هذا، وقد يكون أسماء أعجمية غير عربية أصلا. الأسماء الأعجمية يجوز التسمي بها أو أنك تسمي بها ابنك، مثل أسماء الأنبياء والمرسلين والصالحين، لقمان، إبراهيم، موسى، عيسى، إلياس، ما فيش بأس، هذه أنبياء ومرسلين وناس صالحة تسمي بها، لكن تسمي على أسماء فنانين وفنانات وكذا وأعاجم، فهذا أمر. وكذلك الأسماء العربية والأمر الآخر، يعني حتى ما ليس كل ما ذكر في القرآن يجوز التسمي به، لأن في القرآن ذكر فرعون ما يجوز التسمي به، وهامان وكذا. وكذلك يعني مثلا من الأسماء الشائعة سجى، والليل إذا سجى يعني الليل إذا أظلم، منتشر الاسم هذا عندنا سجى وغيرها من الأسماء. وكذلك ينتبه الأسماء، يعني الأسماء الملائكة البنات ما نسميهمش ملك وملاك وغيرها، هذه تدور بين الكراهة والتحريم التسمي بها، لأن هذا وكأن فيه تصديق لمقالة المشركين: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلون لله البنات ولهم يصفون. يعني أنت هم الكفار في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هم يبروا في أنفسهم ولا يريدون البنات، وبالمقابل يصفون في الملائكة أنهم إناث الله، حاشا لله. فأنت تجي تقول تسمي بنتك ملك ولا ملاك ولا غيره، فينتبه في اختيار الأسماء، وهذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم. نعم يا شيخ، نرجع تولي ما ذكره المصنف.
1: نعم. قال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا.
0: نعم، يعني مندوبة أول شيء، يعني
1: حكمها
0: والندب، يعني فيها أجر وفضل ينبغي الإتيان بها، وقد ذكر بعض أهل العلم غير مشهور المذهب بل هو في أقوال في المذهب يعني بوجوبها، هناك من يرى وجوبها، لكن عندنا يعني يتأكد طلبها وهي من المندوبات وأجرها وفضلها عظيم. وقال كالضحية، يعني فيما يتعلق بشروط صحتها وغيره، وأن تذبح في النهار مش في الليل،

0: قال مثل الأضحية وتذبح في اليوم السابع.
1: نفس الشيخ شيخنا نفس الأضحية من ناحية العيوب المانعة من الإجزاء.
0: نعم والعمر المطلوب والوقت التي تذبح فيه، فإذن هي مثل الأضحية في ذلك. فقط عندنا في التوقيت هذيك في عيد الأضحى وفي أيام عيد الأضحى اللي هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهذه احسب سابع يوم من الولادة. وهذا لو ولد قبل الفجر مثلا اليوم الاثنين، لو ولد هو قبل الفجر بنحسبه اليوم هذا، يعني أمتى بيكون أسبوعه المولود ذكر أو أنثى، أمتى بيكون أسبوعه، بيكون يوم الأحد الجاي.
1: نعم.
0: ولو ولد اليوم الاثنين بعد الفجر ولو بنصف ساعة ولو أو مع الظهر مع العصر مش هنحسبه اليوم، بنحسبه ماذا؟
1: من الثلاث.
0: أيوة بنحسبه من الثلاث، يعني بيكون الاثنين القادم هو الأسبوع. هذا نعم. أمر ينبغي التنبه إليه، يعني وقد ذكر البشار أشار المصنف والبشار في نظمه قال ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، يعني مثل أحكام الأضحية وشروطها وكذا التي تطلب في الأضحية، عن كل مولود ولو أنثى يعق ويومها يلغى إذا الفجر سبق. يعني لو الفجر سبق المولود بأن جاء المولود بعد الفجر بنلغوه اليوم اللي جاء فيه المولود، مش هنحسبوه، نحسبه من اليوم اللي بعده. ولو المولود سبق الفجر جاء قبل الفجر بنحسبوه اليوم هذا. نعم.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وألغي يومها إن ولد نهارا، ثم قال وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
0: نعم. هذا الأشهر أو المشهور في المذهب أنها تنتهي باليوم السابع، مشهور المذهب فقط لو ما تبحتاش يوم السابع خلص تسقط، ما عادش تطالب بها أنت، وفاتك حتى لو أتيت بها لم تأتي بالمندوب، فاتك فضله هذا اليوم السابع فقط. وعندنا قول آخر في المذهب وعليه جمهور أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها أنها تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو اليوم
1: الحادي والعشرين.
0: الحادي والعشرين. نعم. فإذا الأمر قريب هنا وطائفة يعني في المذهب وغير المذهب قال به، لكن الإشكال يا شيخ من لم يذبح لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين. قالوا هنا أكثر أهل العلم على أنها خلاص فات وقتها ولا تجزي من أتى بها من خلاص فات وقتها ولا تطالب بها أنت، ومعاش مندوبة أو مسنونة في حقك أو واجبة في حقك، خلاص سقط فات وقتها. وهذا بخلاف كما ذكرنا زكاة الفطر لها وقت معين، لكن إن لم آتي بها تبقى في ذمتي وآتي بها ولو بعد عشر سنوات وطالب بها. لكن هنا بالنسبة لما يتعلق بسواء الأضحية إذا فات وقتها خلاص، وكذلك العقيقة إذا فات وقتها المحدد لها خلاص معاش أطالب بها. ولكن ثم تقول يعني ذكره بعض أهل العلم، منهم ذكره النووي في رياض الصالحين، يعني أن بعض أهل العلم استحب فعلها ولو المولود نفسه هذا بلغ كبر وعرف أن والده لم يعق عنه فليعق عن نفسه. طبعا هذا لحديث سمرة الذي أخرجه أحمد والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فمن هذا رأى بعضهم وجوبها وأنه مرتهن بها فقال لا تسقط عنه. فمن فعلها من هذا القبيل يعني هذا من فعل البر، ما نقدرش احنا نقول له لا ما تفعلش وكذا، وإن كان المسألة خلاف بين أهل العلم. نعم.
1: ثم قال وتعددت بتعدده.
0: نعم. لو هو توأم قالوا اثنين، لو هو واحد خلاص عليه شاء، ولو ذكر أو أنثى في مشهور المذهب عندنا لا تختلف، أنت مطالب بشاء ذكر إن كان أو أنثى. طبعا هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن ما يطلبش عن الغلام أكثر من ذلك. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ورجح أبو حاتم إرساله، وأخرج نحوه عن من حديث أنس وأخرج نحوه من حديث أنس رضي الله عنه ابن حبان في صحيحه. وبالمقابل عندنا حديث آخر وهذا الذي نحى نحوه طائفة من أهل العلم أن الأنثى تطالب يعق عنها بشاة والغلام بشاتين، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد والأربعة من حديث أم كرز الكعبية بنحو هذا الحديث. فالمهم المسألة يعني فيها الأمر واسع، ولعل يعني يقال لو كان الوالد متسع ما تقدرش تمنع أنت وتقول له لا، لكن في مذهبنا في مشهور مذهب ليس مطالب سواء ذكر أو أنثى المولود، لست مطالب إلا بواحدة، هذا الذي طلب منك، وإن كان هذا الطلب طلب غير جازم يعني على سبيل الندب ما نطالبكش بأكثر، لكن أنت لو فعلت أكثر وأنت ميسور الحال من وكذلك بالمقابل يعني من هو ليس ميسور وكذا يعني الحمد لله، طالما مذهب طائفة من أهل العلم والمذهب السائد في البلاد مشهور المذهب أنها تجزي الواحدة، فواحدة تكفيك عن الذكر وعن الأنثى. نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات العقيقة فقال: وندب ذبحها بعد طلوع الشمس.
0: نعم، هي تجزي من طلوع الفجر، لكن حبذا أنك أنت ما تذبحهاش بعد الفجر، تخلي لين تطلع الشمس وتذبحها بعد طلوع الشمس. نعم.
1: قال: وحلق رأسه.
0: نعم، هذا ذكرناه، وهو في حديث سمرة، ويحلق رأسه، تذبح يوم سبيعه ويحلق رأسه، ويتصدق بزنة هذا الشعر ذهبا أو فضة لفعل فاطمة رضي الله عنها.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة وتسمية يومها.
0: نعم، من المندوبات أن يسمى في السابع. بالنسبة للختان يكره يوم السابع لأن هذا من فعل اليهود، ولعل المصنف سيأتي عليه، فمن المكروهات أن هو يختن يوم السابع، ينبغي قبله أو بعده، لكن التسمية وحلق شعره وهذه مندوب أنها تكون شني يوم السابع.
1: يوم السابع. نعم.
0: ومن المندوبات أيضا كما ذكرها المصنف قلنا أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس، وإن كان يجزئ بعد طلوع الفجر يوم السابع وقبل طلوع الشمس. نعم.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مكروهات العقيقة فقال: وكره ختانه فيه ولطخه بدمها وعملها وليمة، وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
0: نعم، المكروه الأول أشرنا إليه أنه ينبغي أن ما يكونش الختان اللي هو
1: يوم السابع
0: الطهار.
1: نعم.
0: الطهار ما يطهروش في اليوم شني
1: السابع.
0: في اليوم السابع، وإنما قبل ذلك وبعد، لأن هذا من فعل اليهود ونحن مطالبون بمخالفتهم.
1: نعم. نعم.
0: ولطخه بدمها هذا من فعل الجاهلي، كانوا لطخوا فيه بدمه. وبالنسبة للتلطيخ بالدم، الأمر المؤسف يعني صار عندنا في العريس، ولا يقول السلطان عندنا وكذا، يلطخوا فيه بالدم ويديروا عليه خمسة وكذا، يعني على أساس بتحفظه من العين هذه الخمسة ولا شني، يعني هذه نجاسة، وبعدها يقول لا هذا ملبوس وضرب جن وسحر وغيره. أنت النجاسات هذه يعني تتلطخوا في أنفسكم بالنجاسات، ينبغي الانتباه على هذه الظاهرة السيئة والعادة القبيحة التي انتشرت في أوساط الكثير. السلطان يعطوه طريحة ويضربوه وكذلك يعني يلطخوه بدم القعود ولا غيره اللي دابحينه، هذا كله ما يجوزش، راهي نجاسة وما يجوزش أن التلطخ بها. حتى المولود في الجاهلية كانوا يدبحوا ويديروا في العقيقة ويلطخوا فيه بالدم تحت، ما يجوزش أن التلطخ بالدم. نعم، لا بأس أن يلطخوه بالخلوق يعني يدهنوه بطيب أو كذا، هذا شيء طيب، لكن مش تلطخه بالدم. وقلنا نرجع لمسألة الظاهرة السيئة هذه منتشرة في مشروع التخرج يا شيخ، يبدأ متخرج ولا غيره فيأتوا بالبيض والزيت محروق المهم شني فيه ويضعوه على زميلهم، هو يعني في وقت احتفاء به وتكريم به واحترام، ينبغي نزيده في احترامه وكذا، في
1: ذلك الطيب يعني والرائحة الزكية يحطوا له النجاسات والقادورات
0: والضرب وكذا، هذا كله سيء يعني، سواء في يوم فرحة اللي هو يوم العرس أو في يوم تخرجه، هذه عادة سيئة ينبغي الابتعاد عنها كل البعد، والتنبيه عليها من الأول ما تديرهاش، يعني ما تديروا ليش الشيء هذا. نعم.
1: قال: وعملها وليمة.
0: نعم، مكروه عندنا هذا وقد أجازه البعض، لكن الأمر فيه قريب، يعني هي خلاص تجزيك أنت، مجرد بحت أضحي وتوفرت فيها شروط تجزي، عفوا يعني مش أضحي، احنا نتكلم على عقيقة، تجزيك كعقيقة، لكن الأولى قالوا يعني أنك أنت طيب مثلا أنك أنت تفرقها، مثل ما قلنا في الأضحية مش ليندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء، كذلك الوليمة، كذلك
1: العقيقة،
0: العقيقة يطلب أن يجمع بين هذه الأمور ويندب الجمع بين هذه الأمور، لكن مش كلها يعني نطيبوها ونديروا مثل وليمة العرس والنادوا الناس لها، قال مكروها راو، الأولى أنك أنت تفرق، سواء فرقت الحم ني درته في كياس كياس وفرقت على الجيران وعلى المحتاجين وكذا، أو يعني طيبة أنت درت ووزعت مقاعد على الناس يعني أولى من أنك تنادي الناس لها، لكن كان حد دار بها وليمة. هي الإشكال يا شيخ أن فاتوا العقيقة وحتى وليمة ولا مش وليمة وبدوا يديروا في يعني هذا يتبعوا في النسوين لما وما لما يعني، والعقيقة مصاريف تجدها أضعاف العقيقة، والعقيقة تلقاها مش عاق. كثير من المسلمين اليوم أو في بلادنا على وجه الخصوص يهمل شأن العقيقة اللي هي سنة، وبل قال بعضهم بوجوبها، وكل غلام مرتهن بعقيقته.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
0: نعم، التلطيخ بخلوق قلنا هذا مقابل لفعل الجاهلية، كانوا لطخوا بالدم، احنا منديروا الخلوق عادي
1: اللي هو الطيب يعني
0: الطيب الخلوق. نعم، وبالنسبة لجاز كسر عظامها هذا كانوا يعتقدون في الجاهلية ان خليها على انفصلها، رد بالك باش ما تنكسرش عظامها هو ولا غيره، شيء من العقائد عندهم الفاسدة انك راك تكسر. لا لا، جائز بتخلي على المفاصل، خلي انت حر بتكسر كسر، يعني يجوز انك مش نقول لك واجب لابد تكسر عظامك كيف ما تبي، الامر اليك، لكن ما تديرش في ذهنك ان فيها اعتقاد ولا كذا ولا يندب انك انت ما تكسرش عظامها. لا لا، ما فيش باس. نعم، بتكسر كسر، بتخلي خلي. نعم.
1: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الختان والخفاض وحكمهما فقال: والختان سنة مؤكدة، والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
0: نعم، الختان اللي هو نقوله احنا الطهار بالعامية يا شيخ، هذا سنة مؤكدة وهو من يعني خصال الفطرة المعلومة، وهذه السنة مؤكدة هذا في مذهبنا، وبل رأى بعض أهل العلم وجوبها مثل مذهب الشافعي، فهذا ما يتعلق بالختان. وبالنسبة للخفاض في الأنثى هذا مندوب أقل طلب، يعني السنة مؤكدة يعني هذا فيما يتعلق ختان الذكر، والأنثى في حقها الخفاض. وقال مندوب يعني لو فعل يعني فعله أهلها فيها فهذا مندوب، أتوا بمندوب. وكعدم النهك يعني اللحمة هذه الناتئة بين الشفرين في الفرج وكذا لا تقطع بالكلية، لأنه كما قيل يعني يضعف بريق الوجه ولذة الجماع وغير ذلك، فلهذا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي كانت تتولى هذا الخفاض بالنسبة للبنات ألا تنهك. فإذا عندنا الخفاض اللي هو يقابل الطهار، لكن الطهار أو الختان احنا في الذكور والخفاض في الإناث، والخفاض مندوب ومطلوب فيه الستر أصلا، الخفاض عدم إشارة، بخلاف الطهار أو الختان لا بأس بإشهاره. نعم، إذا هو مندوب وعدم النهك فيه أو عدم القطع تلك الجلد التي تقص كاملة أو تلك اللحمة التي تقص كاملة. نعم، وإنما بحسب بقدر. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما. لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن النتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راهو سلط الآخر على حسناته، يعني راهو ما فيش حاجة تضيع، راهو كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم، تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم للكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
1: هم ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي الحظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيضبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
4: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
5: هي كبك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد
6: اسم محمد
5: محمد
6: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
1: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوش ومش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك، لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبو لك من يبني لك نوفر عليك اهو فلوس وجهد ما عندكش مرات من يجيب لك مرات ارمله ولا غيره. كان قال باهي باهي وكان فلوس لا يعني كان قالني بفلوس اعطوا فلوس. لكن الابار بصفه عامه كون يحفرها لقريه ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاه. نعم
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا اعرنا دقيقه لذاتك.
0: نصيحه في دقيقه.
8: أخي المسلم أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر أتراني جزيتها؟ فقال لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: شيخنا هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من صلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
3: بارك الله فيك شيخنا.
9: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
10: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا. طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. هذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني

مسألة الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني

0: عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفواً أعلم.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوح. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، ليش ولدات أمك شاد الرحم وأنت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ليخليش يفاجئ المرض،

أو تفاجئه الموت. لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزل توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في سهر شوال وسهر القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شنو هي التوبة النصوحة، يسأل شنو هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شنو هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل: كيف نصوم؟ كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قضى هذه الليالي؟ هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة النصوح، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس، إما الجنة أو النار.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء.ly.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات، ولا العصر مع أربعة، ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا بر. رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس، لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا باب التحقير أو باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله، وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس، وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا، تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عام على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ. برهم وفاجرهم، صالحهم واصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الانسان يعني الانسان قد تاخذه العزه بالنفس، فاذا كان على درجه من الصلاح او التقى يظن نفسه ويشوف نعمه الناس الثانيه. لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
5: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا، مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل له وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة، لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء.
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت كعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأنا وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميع،
4: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي. لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين النبي صلى الله عليه وسلم، في لماذا الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب ابن سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر قال لا يجد ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي انسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الان ان انسان يجر ثوبه بهالطريقه. الان تلقى واحد لو لابس سوريه طويله ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع ان هذا لا يعني غير طبيعي. باه بتقول يا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم اغلب النصوص هذا جماهير اهل العلم قالوا الى ان المراد بالنهي هنا اذا جر خيلاء
3: حملوا الاحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الاحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت ان هذا هو المراد، ومن هنا احمد بن الشافعي وغيره. فاذا مربوطه ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الامر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، على كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبعد على مستبعد على الاطلاق. فالامر فيه سعه، الامر فيه سعه، ومن اراد ان يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم سنه، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله اعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الائمه من ائمه المذاهب الاربعه. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم. الشيخ
3: شيخنا بارك الله فيكم.
6: الأخت ندى من طرابلس القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
8: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
9: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
10: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
9: مضطرين، يعني
10: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
9: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
10: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
9: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر، فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام، وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل أمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
9: حفظ
4: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني يعني الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم ان يعني الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها يعني. ومثلا زي ما قلنا يعني المخابرات امن البلاد من الخارجي الى من الداخل يتكلموا هكذا بصريح العباره. كل من يؤدي عمل لخدمه هذا

يعني العمل بتاعهم، ان يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا يعني المخابرات امن البلاد من الخارجي من الداخل، نتكلموا هكذا بصريح العبارة، كل من يؤدي عمل لخدمة هذا

0: وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك. هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد، اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
4: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفتر.

0: الذي لن تقاومه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات؟ تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية وتسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك، يريد أن ينتزعه منك بالتزوير. هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة توثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له الثمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. عملهم عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرار هذا أول ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي. وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، اللجنة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح وهذا البيان بما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث. هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندّدوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي. وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة من أعداء ليبيا، تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك، لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها، وهذا لا يحل ولا يجوز. هذا ركون للظالمين وتسليم البلد للأعداء. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحذاري حذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات. وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها لها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة، تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة، يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل اللي بيقول: اطمع وقطع الرقبة متحدين، وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون. جربوه في مشروع الصخيرات، مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل السابع ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل. وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه ولكنهم لا يعترفون به، يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال. ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم، سمي كما شئت، ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب. لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم، وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي آراؤهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعت الصخيرات تحت نعاله لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية. مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ونجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور، كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة. هذا ما يريده الليبيون، لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك. وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة وسرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمع الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين الحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حولنا لنا ولا قوة ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي؟ أقول هذا الكلام كله هراء لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصاه إلى أقصاه شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في آخر عام 2011 في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضايا على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران، ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا، دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري، صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لا اليهود الصهاينة بقوتهم ولا الأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقية وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرض الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها وللدول الإسلامية وللدول العربية ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم، ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة ولا يقضي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة وللحكومة، الحكومة لا يحترمونكم. انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه هو وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا الأمس، بالأمس هم في الإليزي، والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق وأنكم على مبدأ تتمسكوا بمبادئكم ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس

0: مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع وهذا عند الخمسات وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع وهذا تابع لمجمعة مصراتة وهذا تابع، والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن مجلس الأمن ويقف معها عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأممية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها ولا أن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
2: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضل.
2: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمى علي طلاق بالثلاثة، أنتي طالق بثلاثة، طالق بثلاثة، طالق بثلاثة. رجعت لي وحوش أهلي، وبعد فترة جاء قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو إنه هو بالتليفون، فقالوا له تصيم ثلاثة أيام، طاعم 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال، لعلك استمعت إليه. الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
0: نعم. هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ما ذكرته السائلة بأن الشخص إذا كان إذا طلق بالثلاث وقال طير ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء، بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل يا أخ يونس.
3: تفضل.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: حياك الله، وتحية خاصة للأستاذ الشيخ المفتي المفضل بارك الله فيه وطال الله في عمره وجزاه عنا كل خير. الله. أنا عندنا مزيد على كلامكم ودي مكرر وكل علماء مش مقصير، لكن قضيتنا قضية الأم القدس الشريفة الحقيقة شيخ البرود شديد جدا، للأسف منا من كان الشيخ ولو مقتضبة أحيا القلوب في هذه القضية الأساسية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك.
3: الله يعزكم.
1: نعم وإياك. في اتصال؟ نعم أخ عادل منين؟ نعم عادل منين؟ طرابلس. طيب أخ عادل تفضل من طرابلس.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: هاك شيخ، هاك شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك تفضل، أعطيني سؤالك.
4: لا يا شيخ بنصرك، تو اتفاق لضروري يا شيخ هذا بتاع بتاع الحوار المؤكل.
1: نعم.
4: تو بالله عليك تبيفه مش من وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بدير صدام هذا هو مرج نزل. هذا مش تو وين الحبل ولا روح من حوه، هو مرة واحدة أول وحده. لأن بوك تعلقنا على الإدارة. طيب. هذا يا شيخ تو هذا هو يصح ولا مصحش.
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع بارك الله فيك، في لو تابعت بداية الحلقة. شكرا على اتصالك. نعم في اتصال آخر. عبد الحميد من قصر بغشير.
5: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه ان

0: الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
0: دكتور عبد الله، من بعد 2011 الأمم المتحدة والدول الدعم اللي نفس الأمم حاول إن هي تحط لنا دكتورة في ليبيا، حاول عدة مرات من صدر ليبيا إلى بنيان المرصوص إلى بركان الغضب، حاولوا إن هم يحطوا لنا دكتور، وهذه الخدمة اللي يبغوا يحطوها يبغوا يجرون لنا واحد زي السيسي. ان شاء الله بيفتح ان شاء الله يا رب. الله ندعي للاحرار الثوار اللي ثابتين على العهد انهم هم يشدوا بالذات ويوقفوا بقوه ضد هالمشروع عملاء المخابرات المصريه. رغم دائما بيحاولوا يحطون الدكتاتور وبيهربوا معاشر عملاء الراي، هذا مشروع لتمثيل المسلمين عليها يا دكتور. يوضح لنا يحرض الثوار عشان يوقفوا بوقفة، لأن لو لا سمح الله ما تمكنوا رانا كنا يا محبوسين يا مقتولين، ما فيش نقاش ثاني.
1: بارك الله فيك،
0: نسأل الله أن يمكنكم، الله أن يهلكم، نسأل الله أن يبحرهم عاشر غير هذا يا رب العالمين.
1: شكرا لاتصالك أخ عبد الحميد. نعم، في اتصال آخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقة حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا. يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
2: صدقت، ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار. 120 منهم 6 اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء، 120 منهم 6 اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليهم أن يتراجعوا عن هذه المخرجات ويعلنوا رفضهم لها حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم 6 الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء 6، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني، معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية وتتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة، لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا ليتتمكن لهم ويتمكنون من تهريب البشر ومن الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
3: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين، الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخ إدريس.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الشيخ القضياني، يطول عمره وان شاء الله يزيد نور وثبات وعزه ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر اخوتنا في غزه وثبت اقدامهم وفي السودان والامه الاسلاميه، اللهم اهلك ترامب واعوانه واهلك الصهاينه يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثه المشؤومه هذه مصيبه كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات. لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء، أخرجوا يا مسؤولين.
3: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل يا أخ عبد الناصر.
5: السلام عليكم شيخ عبد الله.
3: السلام ورحمة الله.
5: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. الشيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر، وهذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء، اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين وهاي، يعني تو الشيخ عبد الله شنو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور وثمانية شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. ويعني معقوله يعني حتى في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟ يعني
3: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
2: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة ما تبيش حتى اللي كان حتى لو كان اللي متولي على أورام مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي علاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا الثدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله شن الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروهلاش، ما إذا أن ثمن غالي ما قدرش يشريهم ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء، لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة، وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود غير موجود. ومنهم ما ذكر السائل إنسولين السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته؟ دواء السكر والإنسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء، ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله والمرضى يموتون.
3: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

0: مستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي رائحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شن يدخلك فيه، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة تو من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، عندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نود نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير، في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا، ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، رأى ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي
1: إيه إن شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه يدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شيء.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيبوا، مثل ما قال سيدنا عمر، وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو، المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن احنا بنخاطب المرأة هذه، وفيه ممكن يسمع فينا منه هو من يشبه القضية هذه اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال، مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
0: نعم،
2: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش، علاش تضحي معها أبناء؟ والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجي لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال للمرأة المسلمة، قالت لها تبين تزوجوا ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنين نقول لها كذلك، أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوجت تشرط عليه الاستقامة، إذا كان استقام بها هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة. أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلب من الفراق، يمشي كل حد لحالة، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم. هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل أمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
7: حفظ
6: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم. وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف. سمحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجل المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هوش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقولوا إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل الوقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس. هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسبوا لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك يعني. فأنت في ناس قاعدة تسهر يعني, خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها, أول شيء يجب عدم التعميم. قد تكون فيه مخالفات, قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة يعني, فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا, لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل يعني, وإنما يحاسب بكل بقدره. يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت, لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب, وهناك انضباط وهناك يعني حقيقة يعني, وما شهدنا إلا بما علمنا يعني في مستوى وضع البلاد, الوضع المضر به البلاد وضع جيد يعني في العموم, تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد, يترتب عليه الفساد يعني, هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني, أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا, أعطيني كتيب السيارة أعطيني كذا, ما نضيقش, بالعكس نفض نفرح. أنا في الليل لما توقفني بوابة, توقفني بوابة شرطة يعني نفرح, مش نضيق يعني, نفرح أن فيه ناس سهرة ومدير بوابات بحيث نوصلني لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس, هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني, كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات يعني, وكم تضبط من يعني, نشوف فيه يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا, نتابع في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز, فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم يعني. وهؤلاء من هم تعرض للموت, منهم تعرض للقتل, منهم تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى, ومن أصيب فهو مأجور على كذلك يعني مأجور. فزي ما قلت لك, إنسان ما يتضيقش يعني. الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما له وما عليهم كما يقال, إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه, يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن, هذه النصيحة لأخوتنا في رجال الشرطة والمرور يعني, أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم مع هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة, وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا, وهذا من حقك وهذا واجبك, هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي, يقول واحد يختم وكل, لا يعني المفروض يكون فيه 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين, والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير يعني. هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني, انتبهوا لها يعني. بس لأن زي ما قلت لك يعني, ودي وقف الشخص وهات ورقيك, شوف الوراقي, فحص التأمين الكذا إلى آخره, وده واجبة من ناحية. لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور, يبدأ طابور, وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني, تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان ندير بوابة مثلا, خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع, وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني, الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني, كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني. الحقيقة زي ما قلت لك يعني, لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تظهر الطمأنينة في نفسي, مش العكس, خالية الدنيا خالية, ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم, كل من قام يعني بواجبه له الشكر, وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا, يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا. الناس يعني كم في حالة ناس ماتت في سبيل الله, نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن. وفي المقابل كما قلنا, كرامة المواطن لابد أن تحفظ, فجزى الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
5: نعم شيخنا, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليها راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يبني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد في الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة او مثلا عند جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه، كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه. فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أن ترك معاصي هذا المشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم هو. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ يجيك ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع مع شجرة. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم بس فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بدهم يتكلموا بالملائكة. عزة قبل حاجة بسيطة، لأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لكم. إكي لم يتوب توبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت عليهم في الحساب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء يتراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح في الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك ما عادش لازم تصرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون و300 يا ابني. لا لا ما يونس، لا لا لا ما زال عند أمر ما زال كلام. إيش مالك لما ربي أعطاك قتل في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك لأنهم ثلاثة الأتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر، كل شيء أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهم ما ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حنون كده شغلة تلتلف هلبة تلتلف في الفقراء في الشعر بكي هلبة. نعم هل بيكون يدخلوا عليه تلتلف؟ هل من اللي ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لبداك. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعدة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاتم الشارع، تسمع منا موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك بالطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائماً وأبداً يأخذ الموعظة.

0: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في في في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه، الآن قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم؟ من 1000 كان مليح مليح مليح، نقولوا 100 كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف، وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول. يقول له امشي، يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احنا نتركوا الامر للدين والامر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا.

0: كويس، مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي. لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني إن يعطوه حق تالت ومتلت، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور. وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس، لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم إعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
5: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الذي الطيف الأول، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتصل بها على هذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-15-0 092-092-16-0. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: بارك الله فيك. ومن أنا يا خطوة يا شيخ.
1: تفضل.
2: والله هو أنك حلفتك حلف هو نبدل الفتوى بتاعك.
1: باهي حلف شن قلت؟
2: الحلف قلت بالضبط أني مثلاً مانيش ماشي، حلفت أني مانيش ماشي
1: بمكان
2: الماء ومشيت.
1: لا حلفت لما نسأل حلاف الصيغة اللي حلفت بها، هل قلت والله قلت عليك اليمين، قلت عليك اطلاق، شو قلت؟
2: لا قلت والله العظيم ماني عارف كان اضرب.
1: باهي حاضر باهي حاضر حاضر.
2: ايه هو هذا بس
1: حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله.
2: ان شاء الله. لا يفهم الدك
1: الاخ انور، تفضل.
3: نعم
1: تفضل. تفضل يا اخي.
3: نعم مساء الخير.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
3: زال صدق يا فضيلة الشيخ، بلاش نبي عندي سؤال أنا، ولكن أنا عندي حساك مصاب بمرض البصار، الله يحفظنا وإياكم. لكن لما مشيت الجامعة بنصلي صليت على كرسي، لأنما نجلس نشد السجدة لوطي بك بسبب الوجع اللي صاير لي، صليت على كرسي. هل صلاتي هذه تجوز ولا لا؟ بنسمع الإجابة منك لو سمحت.
1: باهي حاضر حاضر
3: حاضر لك وجه محمد، بارك الله فيك.
1: اي أيوة والله اي أيوة والله
3: تفضل. بارك الله فيك، شكرا
1: جزيلا. نعم تفضل. سعد الاخ سعد، تفضل. تفضل الاخ سعد.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
4: تحيه لك شيخ على العاملين معك في الاسلام، بركه طيبه هذا اليوم. سؤالي يا شيخ عن الوالدين، نبيك تتكلم عن الوالدين، يعني الناس كبار كذا على الأبناء والبنات، يعني لأبهات يعني وأمهاتهم على الوالدين اللي تتكلم يعني.
1: حاضر حاضر.
4: ما تشاري شيء؟
1: واضح واضح.
4: شكرا جزاك الله خير وبارك الله فيك.
1: نعم.
4: بارك الله.
1: الأخ جمال.
5: إخواتي يا شيخ، أنت ليك
1: نعم تفضل.
5: انا عندي محل، صاحب عنده محل دباني
1: باه،
5: نعرف نعطيه في كل شهر 500 جنيه. تمام. تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
5: باهي. وزن الدب بيطلع بقيمه 14000 دينار 40000 دينار.
1: في تداخل في الاصوات.
5: نعطيه في كل شهر 500 جنيه. وقال لي كان ارفع السعر ناخذه على السعر الجديد، وكان نزل السعر ناخذه على السعر اللي نزل به.
1: عود لي السؤال بالله بشوي بشوي ترى.
5: انا اخذت الذهب بقيمه 40000 جنيه طبعا.
1: ايه.
5: وخليت الذهب في المحل. اسمع فيا. الو
1: الو
5: تسمع فيا؟ قلت لك
1: سمعتك انت قلت لي عندك
5: نعم نخدات وزن تذهب بقيمة 40,000 دينار.
1: باه تمام.
5: وخليتها في المحل.
1: باه.
5: وكل شهر نرفع لك 500 جنيه وندير فواصل سنة فواصل بيني وبينها.
1: نعم.
5: باهي وتفهمنا على أساس إن لو الذهب نزل ناخذ على السعر الجديد اللي نزل فيه. ولا رفع ناخذ على السعر اللي موجود في السوق. نبي حكمه في الشرع شنو؟
1: باهي حاضر حاضر سمع الجواب.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: الأخ عادل تفضل.
6: ألو صباح الخير شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
6: بارك طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك.
6: شيخ عندنا سؤال على 2000 دولار يا شيخ لو سمحت بالله الله يرحمه الجيش.
1: الباهي حاضر.
6: ألو.
1: نعم.
6: قلت لك ما حكم 2000 دينار يا شيخ الدولار يا شيخ الله يرحمه الجيش.
1: باهي حاضر حاضر.
6: يلا بارك الله.
1: نعم حسين تفضل. الأخ حسين تفضل. الأخ حسين الأخ حسين
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
7: مرحبتين يا شيخ.
1: الله يبارك فيك
7: يا شيخ. ما عرفتش عندي سؤال بقولك علي عندي فلوس ابن عطيه من خويا يبي بيخدم بيهم
1: ايه
7: بيش بيهم تذهبوا دولار وقدك يبيعوا شو انا بنص انا وياه هل فيها شيء هذي ولا ما فيها شيء؟
1: باهي انت انت بتقدم له راس بتقدم له راس المال للشغل به.
7: ايوه وبيخدم انا في الدولار بيش يبيع وذهبوا فضلك قبل شنو الحكم بها
1: مشاركة يعني بينات
7: والمطلوب بالنص سنوية.
1: باي حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
7: بارك الله فيك شكرا ورحمة الله والدك. بارك الله فيك
1: تفضل. باي تفضل تفضل. ألو تفضل تفضل. الأخ منو معنا؟
8: معك أحمد. أنا كلمتك تو لكن غير مش بالإذاعة المسموعة فما
1: باهي. الأخ أحمد هذا
8: السؤال
1: هذا اللي حلفت انت اليمين.
8: انا قلت لك انا حالف و
1: باهي تنجاوب عليك باذن الله ان شاء الله. حاضر.
8: نعم
1: انت مع عندك راديو ولا لا تسمع فينا؟
8: لا مش موجود حدايا تو خليه والله.
1: ايوه باهي
8: حاضر. باش رجعت اتصلت فيك.
1: حاضر يا اخ احمد انت حلفت باهي انت الحمد لله وفخ ربي حلفت بالله عز وجل وهذا اصل القسم ان الانسان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وانت حلفت بالله عز وجل قلت والله العظيم ماني عافسه هكذا قلت انت هذا ذاك المكان فهذا انت بارك الله فيك اللي حلفت بالله والحين حذروا الناس ان اللي يحلف يقول عليه اليمين يقول عليه اطلاق هذاك يمين الفساق هذاك يمين الفساق ويمين السفهاء لكن اللي يحلف يحلف يحلف بالله لا باس ولكن وان كان الاكثار فيه يعني مذموم لكن هذا اصل اليمين تحلف بالله ما فيش باس من رحمة الله عز وجل هذا طبعا يمين منعقد لأن اليمين يعلق بالمستقبل لكن من رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أنت حلفت وريت اللي حلفت عليه ترك فعله خير من تركه يعني أنت حلفت على المكان زي بالتعبير اللي قلت أنت ماني عافسه لكن مرات أنت ترى أن المشي أفضل قد يكون هو بيت لي قريب قد يكون لي سوق فيه سعر أفضل
8: بيت لي قريب
1: خلاص بيت لي قريب فالأفضل لأن عدم الذهاب قطيعة أرحام فأنت حنتك خير حنتك خير من البر تمشي لقريبك تزوره وكذا وتواصله وثم بعد ذلك تكفر عن يمينك الكفارة تطعم 10 مساكين أو تكسوهم حالتك باهية بتعطيهم كسوة كسوة باهي تبي تطعمهم مد من طعام يعني كل واحد مد اليدين أرز ولا كذا ولا كيلو كيلو رز باهي بتعطي القيمة المد 5 دينار 5 دينار للواحد باهي المعدم اللي ما عنداش فلوس بكل ما عنداش لهالبلا شوية يصيم 3 أيام هذه الكفارة. أما إذا كان عندك مال تبي تكسوهم باهي تبي تعطي الطعام باهي تبي تعطي قيمة الطعام 5 جنيه 5 جنيه ل10 مفار مش بالضروري تعطيه لهم في يوم واحد اليوم لقيت اثنين تعطيهم خمسة خمسة، غضوة لقيت سبعة، ممكن تلقى عائلة متكونة من عشرة تعطيه لهم بعضهم لرب العائلة تقول لهم صرفهم على الأسرة، لقيت خمسة تعطيهم النصف، خمسة في الخمسة بخمسة وعشرين تعطيها للعائلة الفقيرة، لقطهم من الشارع فقراء. العمالة إذا كان اعتقدت أنهم فقراء ومسلمين تقدر تفرق عليهم خمسة خمسة وهكذا، وتدير وتحنت وتعطي الكفارة إن شاء الله.
8: إن شاء الله الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله
1: والدينا ويديكم إن شاء الله. تفضل.
8: إن شاء الله، شكرا، بارك الله.
1: نعفو. الأخ سعيد تفضل. الأخ سعيد تفضل.
9: إسماعيل
1: تفضل. أخ إسماعيل
9: السلام عليكم دكتور.
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
9: الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
1: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم.
9: يا دكتور أنا استفسر.
1: إيه.
9: لو نسمع في الإنترنت في دار الإفتاء.
1: نعم.
9: بيع الذهب. هو إحنا زمان من 30 سنة ولا 35 سنة ما كناش نعرف الإسلام هذا الحقيقي، وكنا نمشي نبدل يعني نبدل يعني الذهب مفسر ويعطينا الذهب الجديد ولا نفعل الفرق.
1: نعم.
9: فكان فتقول يعني هذا يعتبر نوع من الربا والله.
1: نعم. باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
9: في سؤال ثاني يا دكتور.
1: نعم.
9: القضاء صلوات الفايت يعني نصلي كل وقت مع وقت ولا نجمعهم مع بعض يعني نصلي ظهر عصر الظهر العشية الصبح.
1: باهي.
9: مع كل وقت.
1: حاضر تسمع الجواب بإذن الله. حاضر.
9: ماشي شكرا شكرا دكتور.
1: الأخت بشرى.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مرحبا يا شيخ.
1: بارك, بارك الله فيك.
10: كل من معاك والكادر اللي معاك وربي مجاز حسناتكم هذا البرنامج الطيب.
1: آمين يا رب.
10: عندي سؤالين يا شيخ.
1: إيه.
10: سؤالي الأول، الصوم يوم عشرة يوم تسعة ويوم عشرة، نصيم نبي نصيم يوم تسعة ونصيم عشرة، النزاء يوم عشرة نصيم يوم تسعة يومين أو لا؟
1: حاضر.
10: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أمي فيها وشم قديم قبل يعني يديروا فيه الوشم هذا قديم، قصدي حاليا تو منزل موجود شوية في دار وشوية هويها الوشم هذا، في يقولها تسبق عليه وفي كل واحد يقول حاجة، نبي قصدي توضيح منك أنت يا شيخ.
1: باي حاضر.
10: كيف يعني الوشم هذا الأمي طبعا سندير معها.
1: باي حاضر تسمع الجواب بإذن الله. حاضر. الأخ يونس.
11: السلام عليكم دكتور نفاتي.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، شن حالك؟ طيب ان شاء الله.
11: الله يحييك.
1: الله يبارك فيك.
11: السلام عليكم.
1: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. اي والله اي والله، امين يا رب العالمين.
11: حبيت نحييك الصباح، سلاليكم شبابيكم يعني
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله.
11: اولا احنا وكل عدم الدشر يعني إنسان يشوفه فيه حتى من يشخن الزرق في الناس تقلق.
1: أيوة.
11: زي ما تنبيه الكتاب الطيب هذا، والحمد والشكر على كل حال.
1: الحمد لله.
11: السلام رب العفوق من الخير ومشكورين جدا.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله. باهي باهي. عندنا مما ورد على من الأسئلة في البرامج، رجل طلب مبلغا من المال في مقابل أن يقوم بتعيين رجل في وظيفة، فهل يحل الإنسان أن يطلب مبلغا من المال لأجل أن يقوم تعيين أحد من الناس في وظيفة؟ الجواب عن هذه المسألة، أولا هو ينبغي أننا يعني نستحضر احتساب العمل لله عز وجل، مش كل هالحياة هي حقيقة يعني ماديات ومعاش نديروا الخير، لا، بل بعض الأعمال هي يعني يترفق فيها الناس ويعين فيها بعضهم البعض، فهذه يعني من الأعمال الطيبة أن الإنسان يقدم ما استطاع لأخيه المسلم بما فيه من تفريج الكروبات وقضاء الحوائج، لكن كونه يبقى حتى اللي بيحط ورقة في مكان يقول لك قداش تعطيني مع الشكل الأول تعطيه لي ولا تعطيني كذا ولا كذا، فهذا راه مؤشر سيء الحقيقة، مؤشر سيء يعني لظهور الشح وظهور عدم مكارم الأخلاق بين الناس. لكن ومع ذلك كحكم شرعي، هل يجوز للإنسان يأخذ مبلغ من المال في نظير تعيين إنسان؟ نقول له بحسب حال قابض المال، إذا كان هذا الإنسان لا علاقة له بالمؤسسة، ما عندهاش علاقة بالمؤسسة اللي أنت بتخدم فيها، وكذلك ما هوش من الوجهاء، ولكن إنسان مثلا عنده قدرات، عنده فاضي، عنده فراغ، يعرف سبل تقديم الأوراق هذه، أنت بتتخذها وبتديرها وكيل عليك، سواء هو يعني يشتغل بالوكالة من الأصل أو ما يشتغلش، مرات يجي يقول لك أعطيني ورقيك وني بنجري وبندور لين حصل لك. هذه أجرة جائزة، يعني هذه أجرة جائزة، وهذا في الحال المعتاد. لكن هي قد تتعرض إلى ممنوع، قد تكون رشوة إذا كان هو يشتغل في المؤسسة نفسها. إذا كان يشتغل في المؤسسة وجاي قال لك أعطيني، في الغالب الحقيقة يجب أن نسموهم بصفاتهم الحقيقية، هذوما اللي يخدموا في المؤسسات يقول لك أعطيني مرتب الأول والثاني، هذوما حرامية راهو الحقيقة، هذا وصفهم الطبيعي، ما نبوش نقوله وكيل وأجير زي الأول اللي يعني ما يشتغلش غادي وجاي قال لك أعطيني ملف كان نجري لين نحصل لك. هذا نسموه أجير أجرة، ووكيل بأجرة، وما فيش باس تأخذ، لكن هذا ما يأكله في الحرام، هذا رشوة. لو يخدم في مؤسسة ويجي يقول لك ننزل لك اسمك في الكشف، هذا اللي يقولوا فيه ندير لك كذا كذا وبتعطيني مبلغ كذا، نقول له أنت تأكل في الحرام، هذه رشوة، لأن أنت مدام تخدم غادي أنت واجب عليك تقدم الخدمات هذه لأبناء المسلمين، واجب عليك تقدم الخدمات لأبناء المسلمين، لأنك أنت تأخذ فيه مرتب نظير هذا الجهد اللي أنت بتقدمه. فهذا إذن اللي صاحبه يخدم في المكان ممنوع له يعطيه. النوع الثاني اللي ممنوع له يعطيه اللي يخدم بالوجاهة. الوجاهة مش كونه هو يعني يخذي الملف وبيجري زي الناس، لا، هو إنسان عنده ولاية، عنده منصب، يعني مهاب، لما يمشي لمكان الناس تحييه وتقف له وبتقضي له شغله، لأجل يعني نقول إحنا عنده مكانة في الغالب أهل المناصب وأهل كذا والولايات هذوما اللي يبقوا يعني الناس نظلهم بعين خاصة، هذه هي الوجهة، عنده وجهة، فهذا ممنوع عليه حتى يأخذ الفلوس. نقول له أنت اللي يعطاك ربي وجهة معينة أنت استخدمها في البر، اللي تعرفه يستحق الإعانة والشفاعة لوجه الله امشي معاه، مدام أنت أهو ربي يوفقك يا صاحب الوجهة لكونك شديت المنصب الفلاني، لكونك الناس هاباتك، لكونك كذا، وتبي تعاون المحتاج، تبي تغيث الملهوف وتوقف معاه وتقدم وتشفع في المظلوم، هذا طيب لوجه الله. أما كونك أنت تستغل هذه المكانة اللي حصلتها وتبقى تقول لهم هاتوا اللي بنعينه يعطيني الفلوس واللي بكذا نعطيني، نقول هذا الأخذ بالوجهة بالجاه، الأخذ بالجاه هو ممنوع. إذن انحصر الحلال في إنسان يعني ما هوش وجهه، من النوع اللي ممكن يرد كل حد، لكن هو بيجري وبيشد الطابور وبيوقف هني وبيوقف هني وبيجيب الأشياء المطلوبة زي الناس ويجري وما يخدمش في المؤسسة، هذا تقدر تعطيه، أما ما عداه ما يصحش تعطيه. عندنا كذلك من الإخوة الذين اتصلوا، الأخ أحمد أو هذا جبنا على سؤاله، أما الأخ أنور نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال هو مصاب بالبصار وقد ذهب إلى المسجد وصلى على كرسي، فيسأل هل الصلاة على كرسي هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول للي هو عنده إصابة بأي وجه من الوجوه علة من العلل، هذا يصلي بالكيفية التي استطاعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كانك أنت يا أخ أنور عاجز عن القيام، ما تقدرش توقف، صلي على الكرسي. كانك أنت ما تقدرش تجلس على الأرض وتأتي بالسجود، صلي على الكرسي. لكن إذا كانك أنت تستطيع توقف، فما تجلس على الكرسي، جلوسك على الكرسي راهو هذه صلاة باطلة، توقف وتأتي بالركوع، وكانك تقدر تجلس على الأرض وتأتي بالسجود واجب عليك، راهو جلوسك على الكرسي صلاة باطلة. لكن لو كان هو يعني بلغ به ما بلغ من بلغ به الداء، يعني مبلغ استطاع معاش يقدر يوقف، واستطاع معاش يقدر ياتي معاش يقدر يجلس على الارض، معاش يقدر ياتي بالسجود، فصلي على الكرسي سواء في المسجد ولا غير المسجد، صلي على الكرسي وتومي ايماء للركوع والسجود. هذا بالنسبه لسؤال الاخ انور. الاخ سعد بارك الله فيه سال عن الوالدين كبار السن عن كيفية التعامل مع الأبناء، طبعا هو بارك الله فيه الأخ سعد أشار إلى قضية عظيمة، وهي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع، لأن كل إنسان حقيقة إما والد وإما مولود، لابد هذا غاية ما في الأمر، إما أنه والد قاعد يعني لأبناء يربي فيهم، وإما أنه يعني ولد أبوه حي والله أبوه ميت والله كذا. فإذن الحكم هذا يتعلق بكل الناس، لأنهم كلهم ولدوا ولهم آباء ولهم أمهات. ما هو حسن التعامل؟ طبعا التعامل مع الوالدين الحقيقة ينبغي أن يكون محفوف بقضاء الحوائج مع الإحسان والاحترام. لما نقول مع قضاء الحوائج، لأن قضاء الحاجة بروحها راهي ما تفيدش لوحدها، هكذا قضاء الحاجة كون إنسان بيقضي حاجة أبوه ولا أمه، بيجيب لهم طعامهم يعطيهم شرابهم، نقول لا، لكن بشرط أن تكون مقترنة بالاحترام بالاحترام. أما إذا كان زي ما يعني يفعل بعض الناس يجيب فيها على سبيل العلو، ويمكن لما يجيب الحاجة يجيبها قبل يجيب لهم يقضي لهم شغلهم، يهينهم ويغششهم وكذا، نقول أنت ارتكبت معصية، أنت عاق. أما مغر مجرد تجيب لهم الطعام والشراب، فهذا أنت يعني سامحوني سواهم باللي يعلف الدواب، اللي عنده دابة في الحوش يطعم فيها، لكن هذاك ومع ذلك يرعى فيها لأنه بيبيعها ولا غيره ولا غيره. فنقول أنت ما تسويش أمك ولا أبوك بهذا الحال. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني صوتك يكون منخفض، يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ما تنصش عيونك وهكذا، وتبدأ دليل أمامهم، وتشعرهم بأنك أنت محترم، وأنك أنت صوتك لا يعلو على صوت بوك وأمك. يعني لابد أن تكون العلاقة علاقة احترام، مع أنك أنت توي هم مرات كبر وتقدم كانوا هم قاعدين بصحتهم، أنت هذا مرات بتجيه بالاحترام ولا بالخوف. لكن إذا كان هم وصلوا للحال الكبر وكذا، فهذا المعاملة اللي أنت تعاملهم بها يبدو هم وصلوا إلى حال الضعف. إذا وصلوا إلى حال الضعف فأنت بتسيطر على نفسك. طبعا العلاقة بين الأبناء والأباء راهو قد تكون علاقة نقول احني ماشية مع مراد الأنفس، يعني في انسجام أحيانا بين الأبناء والأباء، هذا ممكن يكون موجود لكن مش بالضرورة. أحيانا راهو ما يبقاش فيه الألفة هذه بين الأبناء والأباء، أحيانا لتاريخ قديم كنا مطلق أمهم والله آذاهم والله كذا، والله هو لأجل اللي كبر سنه بدأ يخرف ولا غيره. أحيانا راهو النفس البشرية تأنف، ولربما يوسوس الشيطان بأنها تتكبر، فنقول يرد بالك، لابد من مجاهدة النفس في مثل هذا الحال. ولهذا نعم باهي فضل الأخ عامر.
12: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
12: كيف الحال دائما؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
12: عندي سؤالين شيخ.
1: تفضل.
12: السؤال الأول، أنا قاعد أتراجع في المستشفى بتاع العناية. بعد دليل لي طبعا هذا بتاع المسالك وفوق بتاع التغذية. ما تقدرش لا تتوضى ولا تقدر فيش حتى حاجة تكمل معناها. أيوة شوية صليت هيك مغرة، طبعا صلي بتفوتك الصلاة طبعا يوم كامل قاعد. صليت طبعا مغر وضوء، قاعد تصلي في الأوقات وخلاص.
1: باي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
12: السؤال الثاني، أنا رجلي مدليلها زي بتاع الجبس المتحركة وعرفتها نفس الجبس غير يتحول، وقال لي الدكتور اسمها ألبس الصبح حوله في الليل. هو الوضوء كيف نحين تيمم ولا يعني نمس على الرجل ولا نمس عليه هو؟
1: باي
12: أيوة بارك الله فيك.
1: حاضر الأخ صالح، تفضل. الأخ صالح.
13: ألو.
1: ألو، السلام عليكم، تفضل.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
13: السلام عليكم يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: بارك طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
13: ميزان حسناتك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
13: يا شيخ أنا ديما نتكلم لكن ما في صوتنا صلى الله لكن العبد ما وصلش.
1: هلو. تفضل تفضل نسمع فيك.
13: ايه قبل ما المتقاعدين يا شيخ لين اخذ 900 ما صاحب 8 صغار انا ديما نكلم فيك من صرمان شيخ فاضل يدير لنا حل ما 900 وانا قدمت الدولة 36 سنة هذا زايد 900 صاحب 8 صغار.
1: نعم حاضر حاضر
13: بالله تكلمنا يا شيخ الدنيا كل يوم انت بارك الله فيك كل يوم ترفع الدنيا.
1: حاضر
13: المسؤولين خلي يديروا فينا خير حتى نار اللي يردموهم يلقوا من يسبح عليهم.
1: حاضر
13: ونبي نسمعك انا ووسرتي الان نبيك نبو نسمع اجابتك الان نسمع فيه.
1: باهي حاضر تابعنا ان شاء الله. حاضر حاضر نجاوبك. باهي اذا الشاهد للاخ سؤال الاخ سعد لكبار كيف يتعامل الابن مع كبار السن كما تقدم قد تكون العلاقه علاقه فيها ألفة وفيها يعني موده وخاصه لما يكون الابن مازال فيه مطمع لابوه فلوس والله كذا والله كذا والله حتى ما فيش مطمع لكن هو يعني الانفس منسجمه. لكن احيانا اللي بنحذر منها اكثر لما يكون فيه احيانا نفور لأي داعي من الدواعي إما لخلفية تقصير من الأب أو لعدم اتزان الأب لما كبر بديل الفكر يعني نقول إحنا ما هوش متزن وكذا والابن يشعر بنفسه أنه هو يعني يأنف من هذا الخطاب وكذا وأحيانا الكبير السن هذا يعني كما ذكر العلماء أن الإنسان ما يظهرش حتى تقززه مما هو تتقزز منه النفوس يعني كبير السن يمكن يتقيأ يمكن يتقاطر منه البول يمكن يعني هذه كلها عرضة يعني للكبير. فكيف الابن قالوا راه من تمام البر ومن تمام الإحسان أنك أنت ما تضرش حتى تأففك وتقززك من هذا اللي ريتها مع أنه نجس صحيح أنت تبي تقوم بتطهيره من الأراض أنت تبي تقوم بكذا لكن من غير ما تشعر بوك ولا أمك أنك أنت تقززت من هذا الجانب وخلي كون كنت تقززت نفسك هذا كامر انت ما تملكاش لكن هم ما تظهرش الامر هذا وخاصة تبقى يعني تخاصم فيهم وتبدأ تأنب فيهم بقوة. فهذه ولذلك لما كانت العلاقة علاقة احيانا علاقة يعني نقولوا فيها شدة في بعض الامور كانت تحتاج مثلا الى مجهد اراه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في بعض الروايات اراد ان يذهب معه للجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد يعني في بوك أمك. هذا يعطينا انطباع لأن العلاقة هي علاقة مجاهدة أحيانا علاقة مجاهدة أحيانا إذا كان مغلبش عليها الحب بينهم وغيره وغيره نقول للابن رد بالك حتى ولو نفسك حدثاتك بكراهية بوك وأمك. وهذا شيء يخليهم هم توا بعضهم فيه يرفع في دار الرعاية هذا من اللؤم كيف ترفع بوك والله أمك لدار الرعاية. وهذا الشيء اللي خلاهم يبدو يعني يوزعوا فيهم على بعضهم الأبناء يدوروا به من حوش لحوش وهذه راهي والله صورة سيئة راهو صورة سيئة. الأفضل أنه يبقى في مكانه أنت اللي تجيه بل الأجمل من هذا الحقيقة الأجمل من هذا أنك أنت يا واحد من الأبناء ما فيكمش واحد يعني يتم بره ما فيكمش واحد يتم إحسانه انتم اللي 6 ولا 7 ولا 4 ولا غيرها من الابناء اللي ابوكم والله امكم تدوروا بها كل واحد اسبوع ولا كل واحد يوم ولا غيره وغيره ما فيكمش واحد يتم بره ولا يتم احسانه ويخليها معاه دوم يعني رسمي في البيت اذا لها دار اذا لها جناح يخليها معاه ولما هي بتمشي زياره للابناء وترجع لحجرتها ولا ترجع لبيتها اللي هي معاه هذا راهو تمام البر تشعر امكم ان هي عندها مكان عندها مكان. ولكن اهو مره مره هي بطوعها والله يجوا الاخرين يرفعوها من باب يعني نقولوا احنا الترويح عليها تمشي ضيفه وتروح يبدا يعني ملابسها ويبدا شيها في مكان معين مش مدايره صرتها وتدور بها من حوش لحوش. هذا احنا لما نربوا ابنائنا على الكلام هذا انتم اللي توه قاعدين بصحتكم برا بتجوه بتجوه الحال هذا اللي تو كبار اللي يدوروا بأبائهم وأمهاتهم أنتم بيجيكم الدور بيجيكم الدور يبدو صغاركم حتى ما يدوروا بكم. لكن لما المفروض الحقيقة اللي عنده أبو أم والله لو يعرفوا الناس قدرهم يتنافسوا عليهم لو يعرفوا الناس قدر خدمة الوالدين والله يتنافسوا عليهم لأن هذا راه اللي عنده أبو والله عنده أم معاه راه هذا كأنه عنده كنز راه عنده كنز من الخير والبركة يضفي الله عليك من الخير ومن الأجر ومن البركات اللي تلحق حتى عليه دريتك اللي انت الآن بين يديك صغارك، والله حتى اللي بيجوا بعدك مرات ما تلحقش عليهم أولاد أولادك، يبارك فيهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم من يعطيك من الأجور ما يرضيك. صحيح بعض الأبناء يبدأ عندهم سلبية، وهذا موجود في مجتمعنا، نلقوا واحد يخدم في أبوه أمه والأخرين ثلاثة أربعة والله اللي هم يبدوا سلبيين، يجوهم من العيد للعيد والغير، هذا ما هو العقوق، هذا ما هو العقوق، ما تمارهمش باي يا سيدي. حتى أنت أمك ولا أبوك قاعدين في حوش خوك فلاني، أنت شدير أنت تجيب لهم الدواء والطعام وترفع العلاج وتخدمهم وترفعها مرة مرة، تضيفهم في بيتك توسع عليهم، مش أنت فرحت حتى طلعت من مدينة لمدينة. هذا يقولوا فيه رأوا الناس الحقيقة، في اللي يطلع يمشي لمدينة معينة بدعوة لأنه يتعلم والله، بدعوة أنه يخدم والله كذا، ويسيب أمه وأبوه ويمشي يجي من عيد للعيد ولا زيارة نهار يموتوا يجي يجري يبي الميرات. صار عرفت أن تو عندك أبو أم تبي ميراتهم وتسأل على الذهب وين مدسوس وتسأل على الفلوس وتسأل. فالشاهد أن احنا المفروض نتنافسوا على أبائنا وأمهاتنا اللي عنده كيف يشد أبوه أمه ويقول أنت بتقعد هني، هذه حجرتك، هذه دارك، هذا الجناح متاعك، أوعدي رسمي هني، هذا دولابك وهذا ملابسك، ومرة تمشي زيارة وترجعي هني. هذا الحال اللي ينبغي أن احنا نعامل به الحقيقة الآباء والأمهات، مع أنك أنت بتأنف من المعاناة العلاجات زي ما قلنا، يبقى البول يسبق فيهم، هذه علاقة مجاهدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه ما فجاهد. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بحال الكبر، هذه كبر الأباء، إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذه ليست بالأمر الهين، خلي الزهايمر، خلي الأوامر الغير المنطقية أحيانا، في اللي جاي لولده قال له كسر الحيط هذا ولا المظلة هذه واستجاب له ومشي، ولا الابن الأب من جديد وقال منو دار الكلام هذا، منو كلفك، تناقضات هذه تحصل التناقضات، باهي ماذا ما هكي، إذن تبي صبر وتبي مجاهدة، لكن أجرك كبير راهو، أجرك كبير، وما تشبحش لأخوك السلبي اللي مشي هرب، تبدأ أنت بتدير زي تقول له هيا نقعد ندوروا فيهم على حياش كل واحد أسبوع والله يومين يشعروهم عقاب عمرهم أنهم عالة عليهم وأنهم يعني أصبحوا ثقل على العائلة، هذا عيب والله، إلا عيب الحقيقة يعني. أما الأخ جمال، وطبعا من الإكرام اللي عنده أبوه كبير من جمعة للجمعة تجي تقلم لأظفاره، تلبس باهي طيب، تدل الطيب في ملابسه، ترفع معاك لصلاة الجمعة، هذا أبوك، مش مسيب أبوك وماشي تزرد ولا ماشي تدهر، عندك أبوك شبان كبير جيه من جمعة للجمعة تقرض لأظفاره، تهيئ له هيئته وتلبسه وترفع معاك لصلاة الجمعة كان حالته ما زالت تسمح. الأم حتى نفس الأم ما تخلوهاش كي مهملة، من تقليم الأظافر، من حسن هيئتها يعني في بيتها، مدام في بيتها تبدأ متعطرة طيبة هكذا يعني. فتنافسوا على هذا، تنافسوا ما تتمروش على الشر والشح. الأخ جمال قال صاحبة عنده دكان يبيع في الذهب، قال أخذ منه بقيمة 40,000، ولكن المبلغ الوزن هذا من الذهب خلاه له في الدكان، قالوا بنحط له كل مرة من المال لين نوصل قيمة 40,000، ولكن الثمن اللي اتفقوا عليه قال آخر لما بيجي ياخذ الذهب هو هذاك الثمن اللي بيكون، يعني إذا كان هو حصل فيه ارتفاع أو انخفاض هو هذاك اللي بيحاسبه به. مرات ليه شهور يسدد، آخر شهر يجي يقول له تو اليوم الجرام بكذا، بيحاسب عليه يبي يكمل الحساب. نقول له هذا عقد فاسد يا أخ جمال، وهذا راهو عقد ربوي، رد بالك، لأن الذهب يحتاج إلى، إذا كان أنت بتشتريه بالفلوس يحتاج إلى تقابض في الحين، أنت لابد تدفع المال وهو لابد يدفع لك الذهب متاعك على طول. به بتقول أني ما عنديش بقيمة 40,000، ما عنديش تولى 40,000، نقول لك دس في حوشك فلوسك ما تحطلهاش في الدكان، ما هي نفس النتيجة، أنت ما دام بيحسب لك في آخر اللقطة لابد تخشها بالحرام، أنت المال اللي بتحط له في الدكان دسه في حوشك. بتقول لاني والله بندسه في حوشي ما نصبرش عليه بنصرفه، نقول لك دور واحد آخر محايد، صاحب دكان مش دكان، وقول لاني بنحط قداك وديعة كل شهر، بنحط قداك وديعة مش اللي كنا بنشري منك، حط قداك وديعة دسلي مرة 500 مرة 1000 مرة كذا كذا، دور إنسان أمين مش إنسان غير أمين يأكلهم منك. هذا كان ما يقدرش دس فلوسك في حوشك، دور حد أمين تاجر صاحب حوش اللي هو يدس لك فلوسك، ولين تمشي لنهار ما تقول لأعطراه أعطيه اللي مع بعضهم تعدهم وتمشي تشري بيهم الذهب اللي تبيه، تسدد المبلغ وتأخذ ذهبك الحين. إذن التقابض هو، ولابد أن تفهموا على السعر حين التقابض، ما ينفعش نتفهموا الآن وغضوة بنجيب ناخذ الذهب، ما ينفعش هذا ربي، لأن التقابض لابد عند العقد، والعقد يقتضي أن حين بينوا التمن كم، ولما يقول لي راوي القرام عليك كتوكيت والعيار كتوكيت وقداش قيمتهم، أني يبدو فلوسي حضرات نقول له هذا المال، ويقول لي هو هذا الذهب المطلوب ناخذه نشوفه، هو يعد الفلوس وادي نشوف الذهب اللي بنشريه، ويمشي كل حد على حاله، يبدأ هذا العقد الصحيح. لكن هذا هذه صفقة ربوية يا أخ جمال. الأخ عادل الحقيقة اسأل على حكم الدولار، نقول له والله لحد الآن حسب ما ذكروا بأن المسألة مازال فيها توقف، يبدو أن مازال فيها بعض الجوانب غير واضحة، المهم توقف إلى أن يعني تأتي المعلومة منها في هذا الباب، هل هي من باب الحلال ولا من باب الحرام. الأخ حسين قال بيقدم لأخيه رأس مال للعمل به مشاركة، نقول له ما فيش بأس، هذا ما يسمى بشركة القراض أو شركة المضاربة، لكن غر نخشوها من بابها الصحيح، لأن هذه بينها وبين الصفقة الربوية شبه، أحيانا يقع في الربا وأحيانا يعني يبقى صفقة سليمة. اللي أعطيه لأخوه والله أي إنسان أعطاه مبلغ من المال 10,000 ولا 50 ولا اللي هو، وقال له برا اخدم بيهم أي أمر من الأمور، ببيع في الغذائية، ببيع في الملابس، ببيع في المواشي، ببيع في أي كذا، ويقول له باهي كويس أنت بتخدم المال، تو لابد يتفقوا إذن على بعد ذلك على الربح، نسبة الربح بيقسموا 50% 50% مثلا مناصفة، بيدوروا بياخذ الربع بياخذ من الثلث، فهذا لابد يبينوه، ولابد يخش على الربح والخسارة، اللي يدفع على الفلوس يخش على الربح، كان ربح بياخذ من المكسب من الربح الربع ولا النصف ولا اللي هو، وكان لا قدر الله راحوا الفلوس راحوا عليه، هذه الخسارة، لا قدر الله راحوا الفلوس ولا مربح شيء، يجي لي صاحبه يقول له راحوا الفلوس وما يغر ما في شيء، الا اذا كان اللي قبض الفلوس كان متسبب في ضياعها، يعني نقول احنا مفرط ما ضمهاش كويس، ما نقلهاش بشكل صحيح، خنبوه منه في الطريق وهو كان سبب مفرط. وهذا كيف نعرفه مفرط ولا مفرط؟ نسأل اهل السوق نقول لهم هل التصرف هذا سليم، كان قالوا هكي مش معقول، كيف يرفع ربطة فلوس ولا شكارة يرفعها وخلي السيارة مفتوحة في الطريق يدرس بها ولا يخش بها زحمة، كان لما يقولوا هذا تفريط يغرمه، وكان قالوا دار اللي عليه وهذا نصيبه، إذن ما تغرماش. فاللي بيخش على الربح والخسارة نقول لك ما فيش باس، وطبعا ما فيش واحد يصرف منها الفلوس، لما بتعطيه من أخ حسين لأخوك يصرف منهم ولا أنت تصرف منهم، ما لم تصرف تراجعوا لين يتم الدورة المالية، تمت الدورة المالية بعد شهور ولا سنة ولا أكثر، تقعمزوا وسيلتوا كل المبلغ أرجع السيولة، تعدوا الفلوس تقول له هذا رأس المال 50,000 ولا 10 اللي هم هذا رأس المال، واللي فضل تعدوه قداش لقيتوه تقسموه بيناتكم بحسب الاتفاق. لكن مجيش كل واحد يبدأ كل في كل شهر يبدأ يأكل بالفلوس يتلحقوا حتى على رأس المال وتضيعوا الصفقة. على كل حال شركة القراض هذه لها جزئيات كثيرة، ولذلك لو كان المبلغ كبير ينبغي أن يوثق العقد، ينبغي أن يوثق في وثيقة ويمشوا حتى لمحرر العقود حتى لموت وحيه، لأن راه لما يكبر المبلغ حتى الأشقاء حتى الولد مع أبوه حصل بينهم غدر، يحصل بينهم شقاق عند الوفيات عندما يطول الزمن، يبدأ هذا يقول هكي وهذا يقول هكي وهذا يقول لي الفلوس كلهم وهذا يقول لا مش عندك، المهم يحصل، لأن النفس أحيانا يصيبها النسيان وأحيانا تنكر وأحيانا يجيبها الطمع، فلابد أن توثق بنسختين، نسخة كذا هذا ونسخة كذا هذا، وخاصة كان يبدأ فيه محرر عقود يبين الأمر هذا بشكل دقيق.

خلوه ونعطيك جديد والله اللي هو مكانه وما نبي منك شيء. يعني بدلوهم راس براس من غير ما يعطيك الفرق المصنعية، هذا ما فيش بأس، تحققت المماثلة والمناجزة. أما كان بيقول لك نبدلوه مع فرق في الجرامات والله بتزيدني فلوس، وهذا اللي يقول التاجر بأنه بيربح، نقول لك هذا الربا، هذه صورة من صور الربا. كونك تديروا فيه زمان يا أخ إسماعيل، هذا كونك تديروا فيه زمان، هذا ما يعنيش أنه حلال. وهذا سبب من الأسباب أن الإنسان يكثر من الاستغفار ديما، دائما الإنسان كل ما يتذكر يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، يستغفر الإنسان. لأن مرات بنادم يدير في أعمال يحسابها صحيحة وهي صحيحة، ويحسابها مباحة وهي محرمة. فلما الإنسان يكثر من الاستغفار يغفر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما تقدم من هذه الذنوب التي حصلت، والإنسان يعني يتوقف عن الحرام اللي كي يدير فيه. أما كيفية القضاء، هل في وقتها ولا في غير وقتها؟ طبعا نقول لك القضاء إذا كان أقل من 5 أوقات، 5 فأقل، فهذا ما قدمهم هم الأولاد قبل تصلي الحاضرة. يعني مثلا لو أن إنسان ما صلاش اليوم الصباح وما صلاش العشاء وما صلاش المغرب أمس، والآن دين الظهر، نقول أنت عندك أقل من 5، لابد تصلي لأولادهم الأولاد الصلوات الأولى اللي فاتوك، تصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم تصلي ظهر اليوم، لأنهم أقل من 5. لكن إذا كان هم أوقات كثيرة قالوا لك كيف ما ترتبهم، ما هي مش بالضروري تصلي كل وقت مع وقته، لقيت فراغ فوقت الضحى زي الآن بتصلي الآن ظهر وعصر وبعدها عصر وبعدها مغرب وبعدها عشاء وبعدها صبح، هذا حصلت يوم كامل. بتنوض تصلي 5 ثانيات، اخطر عليك تبي تصلي بعد الظهر، بتصلي مثلا أحيانا بعد صلاة العشاء، أمتى ما تبي تصلي القضاء صلي، مش ممنوع، مش بالضروري تراجي كل وقت لين يجي وقته، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فليصليها متى ذكرها، فالأوقات كل نعم فالأوقات كلها يباح فيها القضاء. باهي الأخ والإخوة القائمين على البرنامج قالوا نخرج لفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة عن بقية الأسئلة اللي هي لعلها تبدأ من الأخت بشرى، فانتظر إن شاء الله الجواب بإذن الله عز وجل.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-5-0-092-092-16-0. عندنا اتصال.
1: السلام عليكم دكتور عبد المفاتي.
0: أهلا وسهلا، شو حالك؟ طيب إن شاء الله.
1: حزك الله وتحية طيبة.
0: الله يبارك فيك.
1: يسامحون على الإزعاج.
0: لا تفضل يا سيدي. تفضل.
1: الله يبارك الله فيك. باي العظيم، أنا مع نفسي خلينا إن شاء الله ربي يبارك فيكم، حتى على أغلب الناس من كذا أيام يدعوكم إلا بالخير.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: الكلام الطيب ونحن نستفيد منكم واجد. لكن في ملاحظة، أنا برد على بعض الإخوة، أنا مش عارف، سامح لي بعد الاعتذار منك أنت.
0: تفضل.
1: الأخ هذا كل البرنامج خاش فيه ويعيط، وبعدين اليوم قال كلمة ما تنقالش، يعني عيد إنك تطعن في شيخ الشيخ الصادق ولا غيره، إنك ترحم عليه ما ترحم عليه. تيما أنا يا سيدي للشك ولا غير لا مدلة وقال له شيء ظروف، والله العظيم ما في وجهكم صبح وليل تنصحوا، بالذات في البرامج دي ونزيل في المسؤولين ونزيل صبح وليل ما عادش نبغوا نتكرروا لين واحد مل من الكلام هذا.
0: حاضر.
1: مش عارف وين قاعدين راجعين. منهم يستهدوا بالله وخلوا كل ظروفها يا عم الله تعالى.
0: واضح
1: يعني نستفيد بالكلمه الطيبه.
0: معلش معلش.
1: المسلمين وفي الخيرات، وانت تفزوا فينا وتعطوا فينا في الدرس روحيات طيبه وكل
0: معلش الناس معذوره للضيق المادي والضيق النفسي. لا معلش معلش، بارك الله فيك. بارك الله فيك. معلش
1: يبارك فيكم ويشرفونا.
0: اي والله اي والله. تفضل الاخت سميه. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: صباح الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: بنسألك يا شيخ، أنا عندي ملاحظة سيارة بالتقسيط.
0: إيه.
2: قصدي شنو هي، حلال ولا حرام؟
0: باهي. باهي باهي. عندنا الأخت بشرى الحقيقة بارك الله فيها تسأل عن صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء كما جاء فيه فضل عظيم، فإنه يكفر الذنوب سنة. واليوم العاشر، العاشوراء يعني هو اليوم العاشر، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة رضي الله عنهم بصومه، وخطابه للصحابة رضي الله عنهم وخطاب لهذه الأمة، وبين العلماء الحكمة من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وجد اليهود صياما، فلما سئلوا أي اليهود قالوا بأنه هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال: أنا أولى منكم بموسى. وقالوا نحن، أي أهل الإسلام، هم أولى منه بموسى عليه السلام. نعم، نحن أهل الإسلام، نحن أولى بجميع الأمم من الرسل الذين سبقوا، كاليهود الذين يدعون بأنهم أتباع موسى عليه السلام وقد حرفوا التوراة وانحرفوا عنه، فنحن أولى منهم بموسى كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى الذين يدعون بأنهم أتباع عيسى عليه السلام وقد حرفوا الإنجيل وحاولوا العدوان عليه بالصلب ولكنهم لم يفلحوا، فنحن أولى منهم كذلك بعيسى عليه السلام. ولذلك لا يذكر الرسول إلا ونقول عليه السلام، ولكن العمل والتعبد بما ختم الله به هذه الرسالات جميعا، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليصيم يوم عاشوراء أجره عظيم، ولا بأس أنه لأجل المخالفة يصيم اليوم التاسع، يصيم معاه اليوم التاسع ما فيش بأس، يصيم يوم تسعة ويوم عشرة، واللي ما يقدرش إلا يوم واحد يكتفي باليوم العاشر. الأخت بشرى كذلك ذكرت بأن أمها عندها وشم، ماذا تصنع مع هذا الوشم؟ نقول الوشم يا أخت بشرى إما أن يكون قد فعل في حال صغرها، وإما أن يكون قد فعلته في حال كبرها. فاللي دار الوشم الذي فعل به الوشم هو صغير، وهو غالب الحقيقة النساء، غالب النساء الآن نقول إحنا العزايز الكبار اللي الآن موجودين، هم في الغالب عند الصغر داروه لهم، كانت يعني من عوائد بعض المناطق يجعلون في الوشم للأطفال. هذا هم ضحايا الجهل، هؤلاء ضحايا الجهل. فالآتم الذي فعل الوشم للطفل هذه للطفلة هذه، أنت أمك لما كانت طفلة يا أخت بشرى، الذي أجرم والذي يعاقب والذي يعني يوجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشم والمستوشمة، ملعون الواشم اللي يقوم بالرسم هذا ملعون، ومن طلب الوشم ملعون. لكن هذه نقول إحنا العزيز الكبار اللي قاعدين موجودين الآن، هذوما كانوا أطفال صغار، هذوما ضحايا الجهل من غيرهم، فاللي غيرهم اللي دار الكلام هذا هو الذي يعاقب. لكن هذه اللي مثلها نقولها كانك استطعتي الآن أنك أنت تحوليه تمشي للمستشفى، نوع مستشفى الحروق وكذا، وقدروا يحولوه يبقى هذا أفضل. وكان ما قدرتيش وقالوا كنت والله عندك السكر وعندك وعندك وما قدرش كذا، ما عليك شيء ما عليك شيء. لكن اللي داره هو كبير، اللي دار الوشم بعد البلوغ، نعم هذا مسؤول على فعله، وعليه أن يتوب حتى هو نفس القضية يحاول يحوله. كان الوشم هذا كان يستطيع يحوله في طبيا يحوله، وكان ما استطاعش يحوله يبقى هو معذور غاية ما في الأمر، يعني يتوب يندم. وخاصة إذا كان الوشم هذا زي ما يديروا بعض الفجار الحقيقة من الرجال اللي هم كانت ظاهرة زمان، لكن الحمد لله انقلت، اللي يقلدوا في الغرب، أهل الغرب تلقاه مداير كتافه ومداير كذا وشم. نقولها لما تتوب استر روحك، نقولها لما تتوب مداير وشمة في كتافه والله مدايرها في ذراعه والله غيره، نقولها غير لما تتوب ماذا بيك تستر روحك، تلبس كم طويل باش ما يجيش عيل يقتدي بيك انت، حتى تبقى توبت لله كانك بدرش تحولها، يجي عيل يقتدي بيك تربح اثمه، لان كما ان الدال على الخير كفاعله كذلك راه الدال على الشر كفاعله. لا هذا إذن باختصار اللي يقدر يحول حوله، واللي ما يقدرش تكفيه التوبة. الأخ عامر نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال كان في العناية ولا يستطيع الوضوء فصلى من غير وضوء. نقول بارك الله فيك يا أخ عامر، وهذا تصرفك تصرف سليم، لأن الإنسان إذا كان يستطيع الوضوء يجب عليه الوضوء، إذا كان هو لا يستطيع الوضوء يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم. والحقيقة هذه مسألة تتعلق بمن يقوم على المريض، إذا كان في البيوت عيادة المريض، عيادة المريض لا تقتصر على إعطاء الدواء، وإنما عيادة المريض حتى بالعناية بالواجبات. واحد مريض عندك في الحوش مثلا، والله أنت مرافق لي في المستشفى، مش غير تبدأ تعطيه في الدواء فقط، كويس تعطيه الدواء والأكل، لكن بتراعي حتى العبادات. إذا كان قاعد على فكرة، إذا كان قاعد على فكرة، على فكره يعني على الأقل حاضر، تبي تعتني بالعبادة، توقظ أنا الظهر خش الظهر، العصر وقت الظهر توقظ على العصر، وهكذا الأوقات توقظ بلطف وتخليه يصلي كيف ما يقدر، ما تكترش عليه الدواء. لما يغلط ممكن تنبه مرة اثنين وبعتلي كيف ما يديرها باهي، هذا فكرة خير من ينفر منها بكل بكل. لكن لو كان عقلها كان غايب، كان في بونج والله كان مغمى عليه، اللي فات هذا مش مسؤول عليه، اللي فات مش مسؤول عليه، ما توقظش عليه. فهذا إذن العناية بهذا باهي اللي هو ولا العقله، وانت ما بتقدرش معاش يصير يتوضأ، انت تعاون على التيمم، جيب له رشادة الحجر يتيمم، اذا كان معاش ايديه في اليدين معاش يتحركوا، ايديه معاش يتحركوا، انت تمسح ايديك على الحجر، تمسح له وجهه وتمسح له ايديه المرافق ليه، وتقول له يلا صلي. فيه اللي توزي هذا الاخ عامر قال كان في العناية مرات ما فيش مرافق، نقول والله اللي بيربح الأجر الحقيقة، اللي بيربح الأجر من الأطباء ومن الممرضين ومن الممرضات، اللي بيربح الأجر زي ما بارك الله فيكم قائمين بهذا الدور من ناحية الطبية في الأخذ، نقول إحنا إعطاء الدواء والمراقبة هذا الأمر، لما يدن الظهر مثلا ولا العصر تخشوا لهم، اللي قاعد تعرفوه قاعد على الفكرة تقول يلا ما لصلي رأى الظهر خش، ما يقدرش يتوضأ عاونتوه، انت مسحت الحجر على يديك، مسحت لوجهه ومسحت ليديه، ربحت اجره، ربحت اجره، حتى انت كممرض ولا كطبيب. المريض ما قاش بين يقوم له بالدور هذا، يدير زي ما دار الاخ عامر بارك الله فيه، نسال الله ان يعافينا ويعافيه. ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، راقد ما لقاش من يمد الماء وما لقاش من يمد الحجاره باش يتيمم، نقول ادخل للصلاه هكذا، صلي حتى من غير وضوء، هذا يسموا فيه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، فاقد طهارة الماء وفاقد طهارة التيمم. نقول له طبعا العلماء لهذا عندهم وجوه في هذه المسألة حقيقة، عندهم آراء، لكن من من من أجمل أرى كذلك كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يلا أنت ما دام لقيتش مني مدلك المية خش الظهر تقيم الصلاة في نفسك حتى ما تقدرش تتكلم. المريض اللي نسأل الله العافية مريض في حوشة والله في مستشفى وما لقاش مني مد يعاون على التيمم وغيره، نقول يلا قيم الصلاة في نفسك وكبر في نفسك، كان لسانك يتكلم تكلم وكان لسانك معاش يتكلم تجريها في نفسك وتصلي وانت راقد تومي إيماء، ومش لازم ما تقدرش توقف، والوضوء ما تقدرش إن شاء الله غالب، النجاسة اللي تحتك معفو عنها، اللي هو مريض معاش يقدر يتحرك تحته البول تحته الدم تحته كذا كله معفو عنه، لكن ما تموتش وانت قاطع الصلاة. صلي لأن المريض ما يندر لروحه، وحتى الصحيح مش غير المريض ما يندر لروحه يعيش ليوم آخر أم لا، ولذلك يحافظ على الصلاة. ففعلك تصرفك صحيح يا عامر كونك أنت صليت حتى من غير وضوء في حال العجز. ثم ذكر الأخ عامر قال في رجليه جبس، لكن هذا جبس متحرك، هل يمسح عليه والله كيف يدير؟ نقول له يا أخ عامر ما دام متحرك أسأل الطبيب، هل لو انزعته في كل وضوء ما يضركش؟ كان هذا أنزع ما دام هو متحرك، نحيه توضأ ورجلك كان قدرت تغسلها اغسلها، ما قدرتش تغسلها امسح عليها مباشرة وبعتالي نشف رجلك ورد الجبس، نشفها باهي بالفوطة ولا كذا وردها الجبس في حالة الطبيب أعطاك الإذن. وكان الطبيب قال لك لا لا هذا ما يتحملش كثرة النح والرد، امسح فوق منه، امسح فوق الجبس. هذا بالنسبة للجواب الجبس يا أخ عامر إذا كان جاي في محل الفرض. الأخ صالح الحقيقة اللي سأل اللي قال التقاعد وأن رفع القيمة، الناس معذورة لأن باعتبار أن الله غالب الناس يعني الحاجة والأسعار هي معروفة والكذا، فإحنا نضم صوتنا لصوتك يا أخ صالح ونقول والله نعتنوا بجميع فئات المجتمع، نعتنوا بجميع فئات المجتمع اللي هو قاعد يتقاضى في مقابل أو في قيمة ضعيفة نحاول نساعدوه نرفعوه، واللي مريض نعالجوه، واللي عنده محتاج حاجة يقدموا له، وهذه من حق الفرد يعني على المجتمع اللي فيه، ونسأل الله أن يعجل لهم بالغناء والشفاء جميعا لنا ولهم إن شاء الله. الأخت سمية سألت على حكم التقسيط في السيارة، سألت على حكم التقسيط، نقولها يا أخت سمية التقسيط الحقيقة هو في حد ذاته أمر جائز، أن الإنسان يشتري حاجة إلا الذهب والفضة والدولار ما ينشراش بالتقسيط، الذهب والدولار والفضة النقد هذا ما ينشراش بنقد بالتقسيط، لكن ما عداه من الأمتعة بيشري سيارة بيشري شات خروف بيشري أتات بيشري مواد بناء كله يأتي بالتقسيط ما فيش بأس، لكن هي في الغالب تسأل على بيع المرابحة، فنقولها بيع المرابحة يعني هو غير التقسيط، التقسيط بمجرد التقسيط واحد عنده سيارة يملكها هو وجيد يقول له والله بنشرها منك بعشر ألاف وفي كل شهر بنعطيك ألف ماشي هذا تقسيط وكان راضي لا بأس، ولكن بيع المرابحة شيء آخر، بيع المرابحة أنك أنت بتجي للمصرف ولا لإنسان ما وتقول لاني نبي السيارة الفلانية اللي هي الآن ما يملكهاش، اللي هي الآن ما يملكهاش تقول له نبي السيارة الفلانية وأنا في المعرض الفلاني ولا في الشركة الفلانية، فهو يقول لك باهي ياخذ مواصفاتها ويمشي يشريها يملكها، وبعد ما يملكها تجيه انت بعد يوم ولا اثنين او اكثر تشريها منه بالتقسيط، هو شراها بالتقسيط ولا شراها دفعه واحده ما يعنيناش، المهم بعد ما ملكها جيت انت شريتها بالتقسيط. وطبعا هذه له شروط من او بريز الشروط وهو الوعد الغير الملزم، معنى الوعد الغير الملزم انك انت مش كان قلت له نبي السياره الفلانيه مش اشرى على خاطرك لابد بتولي له، لا لابد يكون عندك فرصة الاختيار حتى سمعت بيشراها، مشيت لو قلت له نبي السيارة الفلانية ولا البيت الفلاني وهو صح مشي يشراها ويراجي فيك، لكن راه شرطها باش تكون شرعية انت قاعد حر تبي تولي باهي ما تبيش تولي باهي، مش ياخذ عليك توقيع والله بند قانوني يقولك لابد تولي لي يكون هذا نغرمك، لا باش يكون بيع شرعي لابد تكون عندك حرية الاختيار لين تولي بإرادتك، لما تولي بإرادتك ويكون ملكها هني تشريها منه وبالتالي تمشي تقبضها، وكانك بتملكها تملكها وكان بتبيعها بيعها لطرف محايد. هذا إذن ما يتعلق بسؤال السائلة اللي هي الأخت سمية اللي تشري السيارة بالتقسيط. عندنا أسئلة أخرى كذلك مما ورد في البرنامج، أخ سائل قال بأنه غضب هذا الرجل قال غضب على زوجته وتلفظ بكلام جارح، يعني خاطب زوجته ويعني وتلفظ بكلام جارح، قال وأنا الآن نادم جدا، هكذا عبر، قال ماذا أفعل حتى أصلح ما بيننا؟ أنقول له أنت بارك الله فيك يا أخ سائل، لكن طبعا هو ما ينبغي للإنسان أن هو يعني يجرح مشاعر المرأة إذا ما دارت شيء، إذا ما دارت شيء ومرأة غار كونك أنت هي أخطأت في حقك من أمور الدنيا. فنذكركم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل ولا يغضب لأجل نفسه، يعني أمور النفس هذه، إنسان تأخر الغداء شوية، تأخر العشاء، دارت الحاجة كذا، نسيت حاجة من أمور الدنيا، هذه يتغاضى عنها الإنسان ما دام ما هوش طبع وما هوش يعني المراد به الإدلال الرجل، النسيان والغفلة تحصل، فهذا يتغافل الإنسان خير. لكن أمتى يغضب الراجل وما يصحلاش يرضى؟ لما تنتهك محارم الله، لما تنتهك محارم الله راه الراجل ما يصحلاش يرضى يقعد راضي، لابد يظهر الغضب ولابد يوجه ولابد يتكلم. وهذا إذا انتهك محارم الله، عند امرأة بتمشي في سوري وسروال، عند امرأة مدايرة شعرها على كتافها ماشية في الشارع، عند امرأة بتتعطر في الطريق، عندها وهكذا التصرفات هذه اللي تميل يعني يعني لعدم الانضباط، فهذا ما يصحش للراجل يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي كل ما تدير إثم فيما بينها والله هو شريك معها في الحرام، هو شريك معها في الحرام. لكن أمور الدنيا يتغاضى، هذا خير نعم. تفضل الأخ فرج، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: صباح الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: بالله عندي سؤال يا شيخ، أنا
0: إيه؟
3: جتني نعجة سارك جاي زابة، جتني عند الزريبة بتاع ساي،
0: إيه؟
3: وجيتها قدام الحديقة خششتها مع ساي، واليوم لها أكثر من أسبوعين والله هيك، وبلغت جميع الجيران اللي بجنبي، جيران اللي بجنبي كلهم بلغتهم،
0: نعم،
3: ما فيش حد قال لي
0: باهي،
3: والحل في هذا كيف نديرني تو؟
0: باهي، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: أيوة تمام
0: إن شاء الله، إن شاء الله. الأخ أحمد، تفضل.
4: السلام عليكم، زي فضلك بارك الله فيك شيخنا الفاضل،
0: الله يبارك الجميع، تفضل.
4: أنا نشتغل في شركة مواد غذائية،
0: إيه،
4: في الأطراب سنة، ونعتبر المفوض هنا، والإيرادات بعض منها من تحويلات مصرفية وبعض منها من كاش، لكن مرات بعض الحاجات نحتاج إلى قرطاسية، نحتاج إلى أشياء معينة للشركة، فأنا بعد ما تكون عندي متاحة البطاقة مرات نطلب بطاقتي أنا بشخصي وناخذ القيمة كاش من القزمي، وأنا عندي صلاحية هذه يعني مفور من قبل صاحب الشركة أني أنا حر التصرف يعني. لكن المشكلة وين؟ قيمة البطاقة تسبق قيمة الكاش، ليش؟ يعني لما نمشي مثلا قرطاسية ما نعرفش كم قيمة القرطاسية حتطلع، يعني لأن في بعض القرطاسية للشركة، فأنا مثلا نقول طلعت مثلا 200 دينار، خلاص نسحب بطاقتي 200 دينار، ولما نرجع للشركة ناخذ 200 دينار كاش نستفيد من كاش هنايا، هل يجوز بهذه الطريقة أو العكس؟ لكن العكس ما نعرفش القيمة، مشكلتي مش حنقدر نقدر القيمة اللي فيها كم من البطاقة،
0: يعني هو توك زي قيمة الكاش زي قيمة البطاقة بشكل واضح إن شاء الله يا أخ أحمد. انقطع به ان شاء الله نجاوب. تفضل احمد الاخر، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
5: يا شيخ بالله في صلاه الفرض الواحد لما يسهى ما يقراش السوره، يقرا الفاتحه بس،
0: ايه،
5: هل هذا عليه سجود سهو ضروري؟ والله مثلا لو ما جاباش معلش شيء
0: سهى عن السوره،
5: نسي الصورة، الصورة ما الفاتحة قراها والصورة ما قراش،
0: نعم.
5: صلاة الفرض،
0: نعم نعم نعم، حاضر.
5: باي لو وفي حالة إن هو نساهم أو لو متعمد، أنا نبي في حالة التعمد وفي حالة النسيان، هل في سجود سهو والله ما في سجود سهو، وهل الصلاة باطلة والله صحيحة
0: حاضر نجاوبك الحكم إن شاء الله.
5: الله فيك، رحم الله والديك
0: إن شاء الله. تفضل الأخ محمد، تفضلوا. تفضل أخ محمد. سكر الراديو يا أخ محمد بالله. سكر الراديو يا أخ محمد.
6: لحظة.
0: تفضل. تفضل.
6: أيوة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
6: خير شكرا لك.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله.
6: بحق
0: بحق الحمد لله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
6: كيف أنا عندي ودي تكن فوق مني باين.
0: نعم.
6: عندي ودي كنت تكن فوق مني.
0: يعني ولك
6: تكن. وخصوصاً ملكي ملكي ملكي باين. تكن لي 15 سنة تكن فوق باين.
0: هذا ولدك.
6: ولدك إيه.
0: إبا.
6: ودالي مشكلة حتى من 13 سنة وقوة صغير. وزيب ضربنا. وسبنا ورعنا. ودالي مشكلة حتى فيني. وأنا قلت لك أكمل حوشي، قلت لك أكمل معي الحالة حوشي غيرة، الحوشي قلت لك أكمل دب النفس وقلت لك دب النفس، كنت حق في الشارع في الشارع في الشارع.
0: يعني أنت أخبرت بأنه يطلع؟
6: إيه اللي بيطلع، اللي بيطلع ولا إيه؟ ليش إيه شيء؟ دي المسكة تاني، هو دب الطبقة تاني فدي المسكة، هو تبع المسكة تاني. فأنا بدي الحل يعني في الشارع في الشارع في حق نطلع بعثمان هو حوش ملكي ولي ولي العائلة.
0: هو اخوك اللي ولدك يا اخ محمد، هو ولدك اللي ساكن فوق ولا؟
6: نعم
0: ولدك اللي ساكن فوق.
6: ولدي
0: والحوش
6: انت ذاك مسافر يا شيخ.
0: وانت غير شوي يا اخ محمد
6: حسابه ودا مشان كان فيه
0: با يا اخ محمد. هو ولدك وانت والحوش انت بني.
6: انا بني هنا.
0: لا خلاص با حاضر حاضر
6: خلاص ملكي.
0: نعم
6: انا بضي.
0: حاضر واضح السؤال ان شاء الله.
6: الله
0: نحول على قوة الله باهي. إذن إذن نعود لهذا اللي قدم الكلام الجارح لزوجته، نقول له كانك أنت لله هذا واجب عليك مع تقديم الموعظة. إنسان يبدأ بالموعظة والكلام الجارح، طبعا هو قال كلام جارح لكن ما نعرفوش شنو. ممنوع الإنسان يسب ويشتم ويجرح المشاعر وفي اللي يعني يعير فيهم بألفاظ الحيوانات، يقولها كرمكم الله معلش، يقولها هي بنت الكلب، هذا عيب. لا هي ولا يسب لها أمها ويسب لها أبوها، هذا ما يجيش، هذه من سوء الخلق. لكن ما دام أنت قلت نادم وقلت ماذا أصنع فأنت على خير، لكن هذا من الشيطان، يعني هي غضبة من الشيطان، فعليك أنك أنت تبين لها أن هذه. وديما في البيوت والنزاع راه الشيطان يلعب دور كبير والعياذ بالله. وكما فعل يوسف عليه السلام لما قدر على إخوتي قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلما بتتصالحوا معاش داعي، ما فيش داعي تقعدوا تبحثوا عن الأسباب، أنت منك ولا هي تقول لك أنت منك ولا غيره. لا خلاص، لما أنتم عزمتوا أنت نادم وهي لابد تكون إن شاء الله نادمة وغيره، قولوا هذا الشيطان نزغ بينكم وأعوذ بالله منه، وأفتحوا صفحة جديدة لأجل أبنائكم وهكذا، واستغفر الله، هي تسامحك كانك أنت أظلمتها، واستغفر الله تجدون الله غفور رحيما إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. السؤال الآخر قال عنده خلاف مع بعض الأقارب منذ سنوات ولم يعد للتواصل، قال ويشعر بالذنب. نقول له يا أنت يا خسائل عجل بالوصل أقاربك ووصلهم، واللي يوصل يقصد وجه الله عز وجل. ما تقولش أنا فلان يجيني لابد بنمشي لأن يجيني وفلان كذا كذا لأن بدال الخير بدال الخير. لا ما تحاسبش، قول بنمشي لأن قريبي، بنمشي لأن جاري، بنمشي لعيادة المريض لأن مريض، وهك لله عز وجل. جاك والله ما جاكش معاش تحاسب، اللي يحسب راهو مش لله. صل من قطعك واعطي من حرمك، وليس الواصل بالمكافي. اللي بيواصل مش اللي يكافي في الناس، يمشي اللي يمشي له واللي يمشي له لا. فأنت إذن عليك بصلة الرحم تحييها من جديد وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم. السائل الآخر قال أحيانا، خلي نجاوبه الأسئلة هذه اللي جتنا بعدين نرجع للكلام بتاع البرنامج. نجول الأخ فرج. الأخ فرج قال جاته نعجة وضعها في الحظيرة. الأخ فرج جاتها نعجة ضايعة من أهلها وضعها في الحظيرة، وهو الآن يسأل ما الحل. نقول له الحل هذه لقطة يا أخ فرج، لقطة لقطة. اللي يلقى حاجة ضايعة شات أو يلقى مثلا نقال ولا يلقى ذهب ولا يلقى حاجة لها قيمة، انت الان هذه نقطة تعرف بها، ما تقولش جتني نعجة وصفها كيت وكيت، ما تبينش الوصف ولا الجنس، تجي للناس تقولهم من اللي رايحة منه حاجة، وفي اللي بيقول لك خروف، وفي اللي بيقول لك فلوس، وفي اللي بيقول كذا، هذا مش هو. لين يجي واحد يقول لك نعجة ويوصفها، لما يوصفها تسلم هله. ولذلك انت ما تخبرش لا بجنسها لا نعجة لا خروف لجيرانك، لكن تقول لهم اللي راحت منه حاجة جي يقول لي بس، وتسأل الناس في تجمعاتها. وكان في مسجد ما تسألش داخل الجامع ولكن برا لما الناس يطلعوا، كان في سوق قريب، في سوق قريب، وخاصة كان في سوق مواشي مرات هاربة منه. فعلى كل حال تسأل، دير اللي عليك، تبي سنة، تبي سنة يا أخ فرج، وهذه السنة تقدر أنت تقيد فيها المصروفات، تقول هذه تاكل في العلفة وتاكل في كذا وتاكل في كذا، تقدر لها معلش حالتك باهية، وبتقول لله على كيفك، تبي تحسب لها حسب لها قداش تاكل أنت، تصرف قنطار علفة يسدك كم، وهذه تقسمها على الأغنام كلهم، هي قداش تاكل لك في شيء. ولما يجي صاحبها قول له راه هذه، قول له تقريبا واكلة مني بمية دينار ولا 200 دينار، والله هلبة ولا شوية، تعطيه التمن، تقول له تقدر تقول له ما نعطيه لكش لين تدفع لي هالمية جنيه اللي واكلتهم علفة ولا واكلتهم تبن ولا غيره ولا غيره. تبي تسامحه وتعطيه لوجه الله، هذا أفضل، ما فيش شك، ما فيش شك، لأن البحث عن الضايع هذا، هذا أجر، لأنك تعين في أخيك المسلم. إذا أنت عرفتها سنة وما جاش منه وقال نعرفها، وسألت ودرت اللي عليك، ودرت اللي عليك، بعدها كان جاك ونعطت لها، ما جاكش تقدر تصدق بها وتقدر حق تاكلها، هذا تقدر إذا كان هي فاتت العام وانت عرفت بها تمام التعريف. لكن راهو حتى ولو فاتت العام ما تخبرش بأوصافها حتى ولو انت كليتها، لأن لو يجيك واحد يقول لك أنا عندي نعجة ضايعة بعد حتى عامين ويعطيك أوصافها، انت مطالب بأنك انت تغرم له. فعند حاجة ضايعة ما يقولش والله يا زمان جتني حاجة عرفتها وما عاجي صاحبها. مرات يجي واحد يسمعها ويدعيها، يدعيها، تبقى أنت في مشكلة معه. الأخ أحمد قال يشتغل في مواد غذائية، مفوض في شركة، يحتاج إلى لشيء، يعني الشركة بيشري شيء للشركة فيشري بالبطاقة. الحق والله هو يعني الاستفادة من النقد، وأن الإنسان يعطي البطاقة في المؤسسات. الحق أني الله أعلم، لأنه بيستفيد لخاصة نفسه، هو ما أقرضش الشركة لأجلنا. تو لو أن مثلا واحد اللي هو بندور صورة الأخ أحمد صورة بريئة من جميع المؤاخذات، جت الشركة الآن ما عندهاش فلوس، اللي طالعين بيشروا ما عندهمش فلوس، والله هي الشركة الآن ما عندهاش واحتاجت حاجة معينة، فأخذي الإذن من اللي أكبر اللي فوق منه، قالوا له والله خذوا ودوروا كيف تصرفوا، تصلحوا الجهاز الفلاني ولا كذا كذا لين يجيكم الفلوس. فهو أقرضهم لأجل مصلحة المكان، أقرضهم لأجل مصلحة المكان بالبطاقة متاعه، مد البطاقة متاعه، قال لهم خذوا صلحوا الجهاز ولا اشتروا القطعة الفلانية ولا كذا وكذا. لكن بعدها لما يجوا الفلوس ما يشرطش أنه يبيهم نقد، يبلغ اللي يعلم منه ويقول لهم راني صارف بإذنكم ولأن كنتم محتاجين قبل تحصلوا الفلوس 500 ولا غيره، ردوه له في رصيدة باهي، مدوه له في دباهي. لكن كون الإنسان يخلص عليهم باش يروح ياخذ الفلوس من الخزنة، انت نقول انت عندك شبهة، عندك مشكلتين راهو ان نبيهم يزيد يتبتوا اللي في المؤسسات. المشكلة الاولى اللي هي عامة مع جميع الناس، ان اللي يقرض نقول احنا ينبغي يكون لوجه الله، وانت ما اعطيتش لوجه الله الا اذا كان في الصورة الاولى الشركة محتاجة وما لقيتش من يقرضها، ما لقيتش من نقول احنا شركة علاجية مثلا المستشفى وعلاج واقف عليه المرضى ما مشقوش من يصلح لهم الجهاز وانت حالتك باهية، واللي مدير قال لك يا سيدي صلحه ولا انت نحصل الفلوس نخلصوك، مشيت انت اشتريت القطعة هذه بفلوسك، انت ربحت الأجر في المرضى والناس اللي محتاجين. لكن كون ان الإنسان يبي غير ياخذ النقد لنفسه، نقول انت لما بنديت بطاقتك انت اقرضتهم، لكن مش لوجه الله، مش لكونك بتعين مؤسسة، ولكن طمعا في النقد. فنقول هذا انت اخذت من شركة والله حتى من انسان معين ممنوع، ولذلك عليك تاخذ النقد هو الاول وبعدها تخلص بالبطاقة، هذا في غير الشركة. اما من الشركة والأماكن العامة، هل ليه النادم يأخذ النقد ويخلص بالبطاقة؟ والله ما ليش الحق، الحق الله أعلم، لأن تولو كان في أمر خاص جاء واحد قال لك والله يا فلان يعني برا شري لي هذيك الحاجة الفلانية واعطاك نقد، تقدر أنت تقول لا لا ماذا منك تعطيت النقد، راني محتاج للنقد، يقول لك باهي مالا طول دي المبادلة، دي المبادلة والله هو يعطيك النقد هو الأول، يقول لكم مالا خذهم أنت الألف وبرا أمتى ما تخلصني باهي، والله برا شري لي ببطاقتك باهي تبقى هذاك الوقت، أنت لما أعطيت النقد الأول مفيش بس، لكن كونك أنت تخدم في مؤسسة للدولة خديت النقد وخلصت عليها بالبطاقة، هذه الحق الله أعلم ما لا علم لي بها، تحتاج إلى إلى إلى نظر وتثبت. الأخ أحمد اللي يسأل في صلاته في صلاة الفرض، طبعا إذا سهل الإنسان عن السورة، السورة هي سنة، وسجود السهو هو مرتب على ترك ثلاث سنن، ومن ترك السورة في الحقيقة هو تارك لثلاث سنن، ترك القراءة، وترك كونها جهر أو كونها سر، وترك القيام لها. واللي يترك ثلاثة سنن لابد يبدأ سجود السهو واجب، يبدأ واجب، إذا لم يسجد صلاته باطلة، اللي ما سجدش في السهو صلاته باطلة. لكن الحق أنه سأل عن العمد كذلك، بصفة عامة، بصفة عامة ترك السنن مكروه بصفة عامة، لكن نظرا لكون هذه ثلاثة سنن وهي في السنن نرتب عليها السهو الواجب ولا تبطل الصلاة، الحقيقة حتى هي والله نتوقف في قضية ترك العمد، هل تبطل عليه كتركه للسهو لو ترك السجود أو لا تبطل؟ لعل نعرف الجواب قبل من بعدها كان عرفنا نقول عليه، لكن تو الله أعلم. الأخ محمد، الأخ محمد قال عنده ولده ساكن بنينا حوش فوق منه وساكن، شوفوا هذا مثال العقوق، نسأل الله أن يهدينا ويهديه، يهدي ولده إن شاء الله إلى صراط مستقيم، مثال للعقوق وللحقيقة للانحراف. فهذا ساكن بوه بنينا حوش وساكن فوق بوه ودار اللي بوه مشاكل، وكما ذكر قال نازل ضرب خوه ولا شنو بالمسحة، معناها هذه مشكلة، مشكلة، وقال نطرد الله ما نطرداش، كيف ما تطرداش؟ هذا أنت تطلعه، كان هو قال لك ضرب بالمسحة معناها تراجي لأني قلت لك أخوه ولا يقول لك أنت ما حتى أنت أو تهجم عليك، هذا على الأقل باش يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، لأنه واحدة من الاثنين، يتخليه ساكن فوق لين ينزل لك نهار من نهارات الله أعلم كيف يصبح الأمر بينك وبينه، والله أنت تطلع وتخليه الحوش، وهذه يحتي ما تجيش، أما هو اللي يطلع، هو اللي يطلع تجيب حد من اللي يتحشم منه، ما بيش نقول لك تو من اليوم مش كيفيه للمركز، لكن جيب من الناس اللي يتحشم منهم عمامة أخواله كذا كذا كذا، جيبهم اللي أي واحد يتحشم منه وقول لهم بالله طلعوه من حداي هذا ما دام معشم متحشم وضرب المسحة وجاههم وغيره، شو المزال لأني قتلهم؟ فهذا يقول يا فلان العائلة تفرض عليه أنه يطلع من المكان، يطلع ويمشي يكري بعيد باش يعرف هني فضل بوه ويعرف فضل النعمة اللي كان يعني ضيعها من بين يديه، لعل يعني يتذكر هذا الأمر وبعدها يجي لعل ينادم، يجي نادم ويتوب. ما في النهاية أنت لما تبعد عليك ادعي له، ادعي له يا أخ محمد، ادعي لولدك بالاستقامة والهداية، وما تزيش ادعي عليه بالشر، طلعه جيب لحد من أقاربك عمامة وأخوالة وناس يطلعوه ويقول برا اكري بعيد، تبي تعاون أنت تعطيه حق شهر ولا اثنين كان هو ضعيف باهي ما تبيش تعطيه على كيفه، ولكن ادعي له بالهداية والتوفيق لعل الله يهديه إلى صراط مستقيم، وما تدعيش عليه بالشر باش ما تعاونش الشيطان عليه. الأخت أمال، تفضلي يا أخت أمال.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: أنا بالله نبي نسأل، أنا عندي بابا توفى يوم 15/6 واندفن يوم 1 محرم.
0: توفي أمتى بالله؟
7: 1 محرم، هو توفى يوم 15.
0: يوم 15/6؟
7: 6.
0: به الوفاة كانت نقول إحنا الفجر ولا في وسط النهار؟
7: لا لا لا لا، قبل الظهر.
0: قبل الظهر.
7: لكن ما دفن، ما عطوناش تصريح الدفن بكري.
0: باهي باهي، تمام تمام. به تفضلي، شنو السؤال أنت؟ أيوة، باه أخت أم هبة فضلي. تفضلي يا أخت أم هبة.
8: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام تفضلي.
8: شيخ سؤالي طويل شوية بالله.
0: أي يعني اختصري هاي اختصري كيف نفهموه هاي.
8: قبل ما نجوز في 2012 بقى عندي الوالد عنده استوديو قال لي هذا جوزي فيه وكتبة باسمي واسم أهلي تمام. ما فيها
0: شيء يعني دار باسمك واسم باسمها
8: باسم ايه كتبة باسمي واسم راجلي صار في الأول زوجي وصار في الثاني يعني تمام أخذ وكله
0: باه
8: موثق في العقارة
0: باه
8: قال لي اهو زوجي فيه جوزت قلتوها إيه. هذه لها 13 سنة يعني ربي يتبع لي ودرت حوش وقوتي كل واحد اختار عصيبة وكل واحد مستقر في حياته مستقر بحوشة تمام توا قال لي لا رديهولي واني ما صار ليش ما عش نبي مدام كنتي اخذتي حوش وتمتي خلاص ردي لي الحوش.
0: والله هو انت بنقول لك الحقيقه هو ابوك غلط لان هو لما ذلك تنازل هبه ذلك تنازل هبه ولا قال لك اسكني لين تحصلي
8: لا كسبه في العقارات وكتبناه وعندي الاوراق وكلها موثق
0: يعني تنازل على ملكيه العقار
8: ايوه
0: اذا كان هو تنازل على ملكيه العقار وخاصه تنازل والمشكله دار حتى باسم زوجك لو كان دار باسمك انت بس والوقت قريب ما ضفتي عليه شيء يمكن يجي يطبق عليك ما يسمى بالاعتصار لكن هكي انت الان باسمك واسم الزوج الحق هو معاش عنده راه هو حق يطالبك بالرجوع فيه معاش عنده حق لا الا اذا انت ربي غناك عليه الا اخوتك الاخرين حصلوا منه ولا ما حصلوش
8: كل واحد بحوشه ومستقرين وكل واحد عنده نصيبه
0: اعطيه لنبوهم والله من هم شارين
8: لا لا هو نفس المبنى مين فيه كل واحد
0: شكله على كل حال انت كانك تحصلي مني فاهمه الكلام هذا خير من تخاصمي بوك من باب البر رح نبوك تخاصمي بشكل مباشر تبعتي لحد نقوله احنا امام المسجد والله حد متعلم في المنطقه يقول لي يا فلان انت وهبتها لبنتك ولنسيبك معاش عندك حق ترجع في هذه الهبه معاش عندك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه العائد في هبته كرمكم الله كالكلب يقيء ويعود على قيئه
8: خلي يقول سامحني يا شيخ هادي انا حكيتها للدواء
0: ايه
8: وقلتها لو نفس الحديثة هو قلته له
0: ايه
8: جاء خاصمني مدة اسبوعين وبعدين ولا يا جري تتمري على قاعد نفكر
0: شن قال لك
8: قال لي اجري
0: باهي بارك الله
8: فيك الايجار
0: نقسم الايجار
8: ايه
0: باه
8: انا بغرض طول هذا كله يا شيخ باش ما نعطلش عليك انا في ربي مش غاضبة ربي كان انا ما بيش نعطيه له وان انا ما بيش نتنازل على حظي نتنازل زي اخوتي
0: هو اسمعي ما هو لو كانت حد براني نقول لك معاش عنده حق وكان جاك تشكي فيه حتى في المركز زي البيع والشراء هذا لكن تو هذا ابوك وانت ما دام ربي غناك حصلتي حوش لاط فيه ملاطفه يعني هذا باش حتى الحديث هذا انت قلتي هلا بروحك قبل قلت لك شوفي له امام جامع والله حد متعلم يقول هلا باش هو يفهمه ويقنعه لكن يا سيدي انت تو ما دام قلتي هلا هو اقتنع انا ننصحك اكريه الحوش والله ننصحك ما دام هو لان معاك لدرجه قال لك كريه ونقسم الفلوس فهمتي
8: لا يتعرض لي فيها الشريه يا شيخ يجيب لي في مبالغ رهيبه مبالغ خياليه يبي مبلغ خيالي من هو ما يبليش ما خاطرش انت شنو تنصحني يا شيخ
0: والله
8: تنزل عليه
0: ما تتنزلي لاش لكن انت هو اعطاك حل قال لك نكروه واعطيني من الفلوس انت تبيني للمحيط نتاعك بانك انت ما رديتيش الملكيه ما دام اخوتك حتى ما حصلوا هذا نصيبك انت تتمسكي به وتقولي له باهي نكروه ومن شهر للشهر اعطيه قيمه ماليه مش من باب انه شريك معاك وتنزلتي لا من باب انك انت ملاطفه لابوك والحوش قاعد باسمك غضوه بعد غضوه نقولوا احنا توفاه الله ولا غيره قاعد عليه ملكيتك علاش انت ما دام اعطاك حل مش بالضروري ترديه البيت الا اذا كان انت عندك من الغناء وعندك وراضيه نفسك تردي له الملكيه يردي لكن ما انت اعطاك هو حل معقول ما بوش نقوله هو سواك ولكنه خير من فك منك العقار كملكيه
8: باه يا شيخ شكرا هو حتى كان انا ما زرتاش وما بيش نقدر انا بنخليه نفكر ما ليش الحق انه هو يقول لي استرجعيه ولا اعطيه لي ولا
0: هو ما عندهاش الحق لك الحين من ابوك وش تقعدي خصيمه لابوك انت كل ما يجيه الانسان بطريقه يعني فيها ود وفيها اقناع خير. تقول لو كان احد براني شريتي منه وبعث لي بيقول لك نقول غضوه بري للمحكمه. لو كان احد براني شريتي من الحوج لك تنازل وولى لك ثاني يوم قال لك اطلعي نقول لك بري غضوه للقاضي. لكن هذا ابوك، فانت كوني مرنه معاه وجيبي مني فهمه، ولما اعطاك حل قال لك غار كريه واعطيني من الفلوس، انت كريه وبين المجتمع انك انت ما تنازلتيش غار انت طيبيله في خاطره بالفلوس وخلاص.
8: شكرا شكرا على النصيحه يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: الاخ محمد تفضل.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
9: جزاك الله خير يا شيخ، والله نبي سؤال.
0: تفضل.
9: انا صاحب مشروع جيلاتي.
0: ايه.
9: وعارف انت موسم الجيلاتي في الصيف.
0: ايه.
9: بحكم خدمتي الجيلاتي، الاماكن اللي توفر فيها الجيلاتي نقولوا زي الالعاب المائيه اللي في طرابلس.
0: ايه ايه.
9: اكوا بارك واكوا براس وغيره وغيره وغيره. الموضوع عن انا ربي شرعا يجوز اني نفتح فيه مولاه، بما ان هم الالعاب المائيه هذه يتوفر فيهم دغري والشرور زي ما تعرف انت. فانا سالت واحد قال لي يعتبر مبدئيا ان خدمتي حلال باعتبار اني حتى الضوابط الشرعيه في الخلط وفي الميه وقصه هي من ناحيه الماكل والشرب. لكن المكان اللي فيه المكان اللي انا فيه قال لي فيه شر، لنا فيه الشرور انت تعرفها، الالعاب المائيه من اختلاط من عري من اغاني فظيعه. فانا الحقيقه ما عادش اعرف هل يجوز اني نفتح فيهم الاماكن هي في حتى في مهرجانات هو في ليالي المدينه وغيرها من المهرجانات اللي فيها اختلاط وفيها اغاني وفيها شرور، هل يجوز اني نفتح فيها او لا؟ باعتبار انا طبعا ما نبعدش، انا نحط في خدمتي غادي ونحط في شباب ثانيين.
0: والله
9: لا يجوز اني نفتح فيه مولانا.
0: والله الاخ يا اخ محمد سؤالك هذا يحتاج منا الى نظر بصراحه، فنتمنى ان تسجل رقمك عند الاخوه اللي تسمع فيها يا اخ البرنامج.
9: ايه نسمع فيك.
0: ايه تسجلوا رقمه بالله يا على الاقل ينظر فيه وبعد يتم الاتصال به باذن الله. اخ خذوا رقم الآن الله أعلم الجواب، لأن من لا يحضرني الجواب فالله أعلم. نعم عندكم متصل آخر. فيه متصل باهي. عندنا سائل آخر يقول هذا عبر البرنامج، قال أحيانا أسمع كلاما عن الناس وأقوم بنقله دون قصد للإفساد، ثم بعد ذلك يعني يعتريه الندم بعد ذلك، فما الواجب علي؟ أنقول له رد بالك راه هذه النميمة، لأن النميمة هي نقل كلام السوء بين الناس. النميمة هي نقل كلام السوء بين الناس، يبدأ واحد يسمع ويعاود، وهذا موجود في التجمعات البشرية. يبدأ يحضر الإنسان ناس يتكلموا، هي مبدأها الغيبة، أحيانا الغيبة يغتابوه الغايب وهذه إثم، يقول فلان ما ينفعش، فلان صفت نعت، فلان كذا كذا، يجي واحد شارك في الغيبة والاستماع للغيبة والتحدث أحيانا معهم، ويزيد عليها النميمة، يمشي للشخص اللي يتكلموا عليه يقول له راهو الجماعة قالوا، هذه نميمة وهذه إثمها عظيم. النميمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من الوعيد عن النميمة أنه لما مر ورأى يعني لعله مر بقبرين فقال إن هذان يعذبان ويعذبان في كبير، يعني في أعين الناس أن أمر هين ولكن هو عند الله عظيم، قال يعذبان أصحاب القبور وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، واحد منهم كان لا يبالي ببوله يعني لا يتنزه من البول بالتطهر، والآخر طبعا إذا اللي عنده السلس والله عنده كذا كان معفو عنه، لكن يتكلموا على الصحيح المعافى اللي ما يصلوش في الغالب ويبقى هم لا يبالي، يعني كرمكم الله يقضي حاجة من البول ويلبس حوايجة وكأن لم يكن، نقول حرام عليك وهذا ما يعد به أصحاب القبور. والآخر قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أهو يمشي بالنميمة أصبح يعني يعذب في قبره، ويجي هو مثل السائل هذا قال والله لم أقصد الإفساد. ما لشان تقصد أنت؟ هو ما فيش إلا الإفساد. توجي واحد يخبر حد ويقول له راه والله قالوا عليك كلام مش طيب كذا كذا قالوا مش طيب, ويجي يقول مش قاصد الإفساد, هو نفسه فساد هذا اللي تقول فيه فساد, فما عاش يحتاج لنية. فنقول لك أنت حرام عليك واستغفر, عليك أنك أنت عليك أنك أنت كتر من الاستغفار ومعاش تعاود الدواء. يعني كان كنت قدرت تدافع على صاحبك لما تكلموا عليه دافع عليه, قدرت تغير الموضوع غير الموضوع. انت ملزم بالمبكت بحداهم وما قدرتش تغير الموضوع وما عندكش ليهم قدرة, انكر بقلبك, تنكر بقلبك وما تجاريهمش ولا تضحك معاهم ولا تسيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فهذا اليد لولي الأمر, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. فلتلقى حد يغتابه في حد اسكت, وكأنك تقدر أنت تغير موضوعهم وتقولهم اسكت وتكلمهم, ما تقدرش تنكر بقلبك وما تسيرهمش, ولكن ما ترفعش الدوة للطرف الآخر, تبقى حصلت أنت إثم النميمة. فاستغفر, استغفر يكفيك هذا إن شاء الله. السائل آخر في البرنامج قال اقترض مبلغا من المال, اقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص كما ذكر, وتأخر في سداده بسبب, قال بسبب ظروفي, فما الذي يجب علي فعله شرعا؟ نقول له والله أنت شنو ظروفك؟ تختلف الظروف, فإذا كان هو فعلا عجز حقيقي فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى, عليهم بالانتظار, عليهم بالانتظار. لكن إذا كان هي مش ظروف العسر اللي هي المقصودة شرعا, لكن هو أحيانا يماطل ويدعي أشياء, بل أحيانا يختلق ظروف جديدة, يبدأ هو عليه المبالغ هذه وبدل بيسددها يمشي يدير لنفسه برامج جديدة, يدخل من برنامج لبرنامج ويبقى بحيث يؤجل الدين. فنقول إذا أنت أصبحت مماطل هذا معصية, والمطل ظلم, مطل الغني ظلم, هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, مطل الغني ظلم. إن أنت لما تماطل حد الفلوس عندك ويقول لك جيب لي رأس الشهر تبدأ تنقل فيه من شهر إلى شهر وهكذا, نقول لك أنت هذا مطل الغني ظلم. فعليه أنك أنت تستغفر الله وتطلب من العفو اللي عطلت, تجي تقول لي فلان سامحني عطلت عليك, لما يقول لك الله يسامحك معليش استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذن نتوقف ونختم في هذا بهذا السؤال, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى, وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبجميع الأقطار, ويقضي حوائجنا جميعا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام, كنتم تستمعون

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
2: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين على الأقل نذكر علم من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يريد مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرة بتاعها ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبط حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
3: السؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم
4: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية،
4: لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهيه تربح
4: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا نيمة تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاش كذا، درجة 9 معاش كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: أمين يا رب.
6: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
7: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير

0: أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
4: هذا من الجائز ما في شيء باس، يا غاية ما في الأمر كما أنتم أشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم، ولما قال له ورجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني
3: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
4: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب هلا شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا فبيع صحيح لا بأس.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: ما حكمه لبس الاكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص

0: ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقولها وني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى لو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح، الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
1: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
2: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله متى نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
3: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا، وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته. وإنما نعم، يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشرطات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء دوت

0: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
1: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
0: صحيح
1: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
0: من سنوات،
1: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش اسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
0: تربية بالقدوة يعني،
1: قدوة. نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
0: أيوة.
1: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
0: وهو أبرد دمته أمام الله
1: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
4: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية، تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل، فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة، لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة، كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء، بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
3: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال: في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا، حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد، ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد، عندهم أبناء عمومة.
3: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
3: نعم.
4: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوفوا درجته، مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف. والله أعلم.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم، وعنده رخصة المسح على الجبيرة، فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين، لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
1: على الشاش ولا
2: على الشاش ولا اللصقة، مرات يصير حتى نايله،
1: نعم
2: مرات يصير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي،
1: نعم،
2: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
3: نعم. الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راه. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
6: الحقيقة والأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثة لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين راهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني النصيحة للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
5: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
7: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقول له نعم، بل هو ثابت عن السلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز، وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
8: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي، إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة، وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
9: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأى أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأى تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأى عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راو مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر لي في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
2: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريهم حتى لابس لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
3: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان ما حكم ذلك؟
4: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة يقولوا مسجد الأصوال مسجد النعاسة مسجد طببة مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا هذا يكون حراما، أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك تستلم الذهب متاعك وتمشي.
10: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
7: نعم هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت لست

0: غريبة جدا. ان شاء الله تموت، ان شاء الله تنحرق، ان شاء الله تضربك سيارة، ان شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا ان يعني يقال. ولهذا ننصح الاباء والامهات الا، لان ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له انت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس الا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له ان شاء الله ربي يهديك، ان شاء الله تولي عالم، ان شاء الله نشبحك امام، ان شاء الله، واستجيب الدعاء وصار اماما عظيما. هكي يكون الدعاء يعني.
1: 90.9 FM.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
0: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبر البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بايني كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب.

0: خيرا نقول له لا انت اديتها ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار يعني معروفه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الايمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش هنا من اجل بنحقق او بنذر، مثلا نرتكب مفسده اكبر منها، تقول انا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الالفه في قلوبهم او بجول الطريق، فانت لما تستعمل معاهم هذه الطريقه ممكن تجفلهم مره واحده ويرفضوا الفكره من اساس. لكن الموضوع صح في صعوبه، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجه من اول مره ومن اول نصح. النصح يكون بشويه بشويه، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشويه وقليلا قليلا، وان شاء الله ربي يصلح حالهم، والله اعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات امانه كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده امانه ونسيهم. قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
3: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس. يخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
2: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
3: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض انه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف انه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. انت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف انها هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
2: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
3: من المصارف
2: خلاص
3: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
2: نعم،
3: والمصارف للمصرف المركزي 8/5
2: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
3: الآن اللي خذين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغير له؟
2: محصل واحد مرتشي بيدخلوله
3: يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى بعشرين في المية، مش بسبعين في المية. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات بمئة ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها.
2: ممكن في للمصرف المركزي بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
3: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من ثمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني ني قلت لهم
2: الأخ سأل شيخنا شن
3: ما نعرفش
2: يتوقف يعني ولا
3: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، هو حلال إنك تشري بيها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون بستمائة الف ولا سبعمائة الف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود، ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف مررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
2: يعني على الفساد. يعني
3: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
2: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
3: لابد.
2: نعم.
3: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل. معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
4: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم، جيد.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
5: بداياته
4: صحيح. طيب،
6: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
7: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
6: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
7: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر
6: عاشوراء
7: اللي يوافق السبت.
6: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
7: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة، ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة، في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف. وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
6: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
7: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
6: يستعيذ بالله من الشيطان.
7: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر. ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير، يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فك قاعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف. نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بـ1. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب.
8: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفيه ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم معا، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الندب.

0: من رياض الصالحين،
1: باب إكرام الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
0: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: كنت على نهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، إما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف، أو أحيانا حتى المخاط يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقول احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيط او يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي. وايضا روي عنه رضي الله عنه انه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرفي يقول لك حجم الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البري أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب، يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان أو ما يسمونه الوزغ أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان ألا يغالي، وذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من المزاب من فوق البيت. فتكلم الصحابي قال له يا صاحب المزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب المزاب لا تخبرنا ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق. وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة يقعد يقول هذا بكشي اللي صابني حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة. لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم، بير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير؟ المية تخرج خارج، هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبة هي كلها نجاسة، فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد الستر، فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
1: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السيلان، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة. فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه، ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عافاكم الله وعافى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
1: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقولوا ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة و عندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن. نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها، وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر، وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعدل فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته.

0: وتجمع أيضا على الدمن، لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه. فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح، لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة، فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة، ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني الحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
0: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا، فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس، كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق البشي ينحي الحب من التبن، الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا.

0: بحث ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن، ما عادش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارثين، كارثون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع، أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا به المية، بيرفعوا به، بيركبوا عليه، بيتنقلوا به، هو دائما هو لكل العربات، سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا، وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة، ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها، فلا يجب غسلها، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة، وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
0: جزئية بسيطة، وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة، وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى إذا عرق الإنسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة، فقالوا أيضا هذا معفو عنه. ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا قوش قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
1: يأتي على النجاسة يأتي
0: وهيف، ولهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: ليبيا.
1: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم،
1: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
2: ايه،
1: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
2: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها، وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيعها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا، ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء. أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية، يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه. فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر ان شاء الله ربي يهديهم، في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل. هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة الورش وكذا، فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، انت نين آلة من حط سيارتي ولا اي آلة بنصلحها معي، قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا، هل اني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، ام انت بتجيب البضاعة هذه من باب الامانة يعني، وانت بتاخد اجرة لليد العاملة فقط بس، هي اللي عليها علاقة ببعضها. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لان اصحاب الورش واصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لان مدير له تخفيض. باي انت الان هنا من صاحب سياره اقول لك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السياره وطول خالصك.
1: نعم،
2: واحده من اثنين هنا في اشياء ينبغي ان نلاحظ هنا. هل اني الان هنا اذا كان بتقول لي انت اول شيء ما حققتش تبيع لي شيء ما تملكهاش،
1: صحيح
2: هذا اول حاجه. انت مش تشتري بضاعه هنا واحده من اثنين، بتاخذ اجره يقول لي راه بكلفك، ان كان تبي يجيب لك البضاعه بتكلفك، لو مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجرة بتاع اجرة جلب القطع الغيار هي، او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
2: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول. هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجعوا في هذه العرف هذه، أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذاك الشيء ما بعت، أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم،
2: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم،
2: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة، وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم،
2: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 مش حصل تخفيض، ما هي حق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له، هل البضاعة بنجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة، فاتورة ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الأول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه. لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
1: صحيح
2: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة
1: نعم.
2: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
0: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتصل بها على هذا البرنامج: 092-092-50-092-092-16-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-15-0، 092-092-16-0. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: بارك الله فيك. وما لا نقول يا خطوة يا شيخ،
1: تفضل.
2: والله هو أنك حلفتك حلف ونبدل الفتوى بتاعك.
1: باهي حلف، شو قلت؟
2: الحلف قلت بالضبط أني مثلا مانيش ماشي، حلفت أني مانيش ماشي
1: لمكان
2: الماء ومشيت.
1: لا حلفت لما نسأل حلاف الصيغة اللي حلفت بها، هل قلت والله، قلت عليك اليمين، قلت عليك الطلاق، شو قلت؟
2: لا قلت والله العظيم ماني عارف كان أضرب.
1: باهي حاضر، باهي حاضر حاضر.
2: ايه هو هذا بس،
1: حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
2: إن شاء الله. لا يفهم مدك.
1: الأخ أنور تفضل.
3: نعم
1: تفضل، تفضل يا أخي.
3: نعم صباح الخير.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
3: زال فضلك يا فضيلة الشيخ، بلاش نبي عندي سؤال أنا، ولكن أنا عندي حساك مصاب بمرض البصار، الله يحفظنا وإياكم. لكن لما مشيت الجامعة بنصلي صليت على كرسي، لأن ما نقدرش نشد السجدة لو في بوك بسبب الوجع اللي صاير لي، صليت على كرسي. هل صلاتي هذه تجوز ولا لا؟ بنسمع الإجابة منك لو سمحت.
1: باهي حاضر، حاضر
3: حاضر لك وجه محمد، بارك الله فيك.
1: اي أيوة والله، اي أيوة والله،
3: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: نعم تفضل. الاخ سعد تفضل. تفضل الاخ سعد.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
4: تحيه لك شيخ العاملين مع الفريق، مبارك الطيب هذا اليوم. سؤالي يا شيخ عن الوالدين، نبيك تتكلم عن الوالدين يعني الناس كبار كذا، على الأبناء والبنات يعني لأبهاتهم يعني وأمهاتهم، على الوالدين اللي تتكلم يعني.
1: حاضر حاضر،
4: ما تشارك.
1: واضح واضح،
4: شكرا جزاك الله خير وبارك الله فيك.
1: نعم.
4: بارك الله.
1: الأخ جمال
5: إخواتي يا شيخ، فأنت لك
1: نعم تفضل.
5: انا عندي صاحب عنده محل دبان،
1: باه
5: نعرف نعطيه في كل شهر 500 جنيه تمام. تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
5: باهي وزن الدب بيطلع بقيمه 14000 دينار، 40000 دينار.
1: في تداخل في الاصوات،
5: نعطيه في كل شهر 500 جنيه. وقال لي كان ارفع السعر ناخذه على السعر الجديد، وكان نزل السعر ناخذه على السعر اللي نزل به.
1: عود لي السؤال بالله بشوي بشوي ترى.
5: انا اخذت الذهب بقيمه 40000 جنيه طبعا.
1: ايه
5: وخليت الذهب في المحل. اسمع فيا. الو
1: الو
5: تسمع فيا؟ قلت لك
1: سمعتك انت قلت لي عندك
5: نعت نخدات ونزلت ذهب بقيمة 40,000 دينار.
1: باه تمام.
5: وخليتها في المحل.
1: باه.
5: وكل شهر نرفع لك 500 جنيه وندير بواصل سنة بواصل بيني وبينها.
1: نعم.
5: باهي وتفهمنا على أساس إن لو الذهب نزل ناخذ على السعر الجديد اللي نزل فيه. ولا رفع ناخذ على السعر اللي موجود في السوق. نبي حطه في الشارع شنو؟
1: باهي حاضر حاضر اسمع الجواب.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: الأخ عادل تفضل.
6: ألو صباح الخير شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
6: بارك طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك.
6: شيخ عندنا سؤال على 2000 دولار يا شيخ لو سمحت الله يرحم والديك.
1: الباهي حاضر.
6: ألو.
1: نعم.
6: قلت لك ما حكم 2000 دينار يا شيخ الدولار يا شيخ الله يرحم والديك.
1: الباهي حاضر حاضر.
6: يلا بارك الله.
1: نعم حسين تفضل. أخ حسين تفضل. أخ حسين الأخ حسين
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. الله يبارك فيك
7: يا شيخ. ما عرفتش عندي سؤال قلت لك علي عندي فلوس بنعطيه لخويا يبي بيخدم بيهم.
1: ايه
7: بيشغل بيهم تذهب دولار وقدك يبيع وشلو انا بنص سنة وياه هل فيها شيء هدي ولا ما فيها شيء؟
1: باهي انت انت بتقدم له رأس بتقدم له رأس المال للشغل به.
7: ايوه وبيخدم انا في الدولار بيشغل يبيع وذهب وفضه قبل شنو الحكم
1: بها مشاركه يعني بيناتهم
7: والمقصود بالنص سنويه.
1: باي حاضر تسمع الجواب باذن الله.
7: بارك الله فيك جزاك الله والدك بارك الله فيك تفضل.
1: باهي تفضل تفضل. الو تفضل تفضل. اخ منو معنا؟
8: معك احمد. انا كلمتك تو لكن غير مش بالاذاعه المسموعه فما
1: باهي. الاخ احمد هذا
8: هذا السؤال
1: هذا اللي حلفت انت اليمين.
8: انا قلت لك انا حالف و
1: باهي تنجاوبوا عليك باذن الله ان شاء الله. حاضر.
8: نعم
1: انت مع عندك راديو ولا لا تسمع فينا؟
8: لا مش موجود حدايا تو خلي والله.
1: ايوه باهي
8: هذا بس رجعت اتصلت فيك.
1: حاضر يا اخ احمد انت حلفت باهي انت الحمد لله وفقك ربي حلفت بالله عز وجل وهذا اصل القسم ان الانسان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وانت حلفت بالله عز وجل قلت والله العظيم ماني عافسه هكذا قلت انت هذاك المكان فهذا انت بارك الله فيك اللي حلفت بالله والحين حذروا الناس ان اللي يحلف يقول عليه اليمين يقول عليه اطلاق هذاك يمين الفساق هذاك يمين الفساق ويمين السفهاء لكن اللي يحلف بيحلف يحلف بالله لا باس ولكن وان كان الاكثار فيه يعني مذموم لكن هذا اصل اليمين تحلف بالله ما فيش باس من رحمة الله عز وجل هذا طبعا يمين منعقد لأن اليمين يعلق بالمستقبل لكن من رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. انت حلفت وريت اللي حلفت عليه ترك فعله خير من تركه يعني انت حلفت على المكان زي بالتعبير اللي قلت انت ماني عافسة لكن مرات انت ترى ان المشي افضل قد يكون هو بيت لي قريب قد يكون لي سوق فيه سعر أفضل
8: بيت لي قريب
1: خلاص بيت لي قريب فالأفضل لأن عدم الذهاب قطيعة أرحام فأنت حنتك خير حنتك خير من البر تمشي لقريبك تزوره وكذا وتواصله وثم بعد ذلك تكفر على يمينك الكفارة تطعم 10 مساكين أو تكسوهم حالتك باهية بتعطيهم كسوة كسوة باهي تبي تطعمهم مد من طعام يعني كل واحد مد ملي اليدين أرز ولا كذا ولا كيلو كيلو رز باهي بتعطي القيمة المد 5 دينار 5 دينار للواحد باهي المعدم اللي ما عنداش فلوس بكل ما عنداش لهالبلا شوية يصيم 3 أيام هذه الكفارة. أما إذا كان عندك مال تبي تكسوهم باهي تبي تعطي الطعام باهي تبي تعطي قيمة الطعام 5 جنيه 5 جنيه ل10 مفار مش بالضروري تعطيه لهم في يوم واحد اليوم لقيت 2 تعطيهم 5-5، غضوة لقيت 7، ممكن تلقى عائلة متكونة من 10 تعطيه لهم بعضهم لرب العائلة تقول لهم صرفهم على الأسرة، لقيت 5 تعطيهم النصف، 5 × 5 = 25 تعطيها للعائلة الفقيرة، لقطهم من الشارع فقراء. العمالة إذا كان اعتقدت أنهم فقراء ومسلمين تقدر تفرق عليهم 5-5 وهكذا، وتدير وتحنت وتعطي الكفارة إن شاء الله.
8: إن شاء الله الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله
1: والدينا وديكم إن شاء الله. تفضل.
8: إن شاء الله، شكرا، بارك الله.
1: عفو. الأخ سعيد تفضل. الأخ سعيد تفضل.
9: إسماعيل
1: تفضل. الأخ إسماعيل،
9: السلام عليكم دكتور.
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
9: الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين،
1: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم.
9: يا دكتور أنا استفسر.
1: إيه
9: لو نسمع في الانتاب في دار المفتاء.
1: نعم.
9: بيع الذهب وإحنا زمان من 30 سنة ولا 35 سنة ما كناش نعرف الإسلام هذا الحقيقي، وكنا نمشي نبدل يعني نبدل يعني الذهب بفتر ويعطينا الذهب بالجديد ونبيع الفرق.
1: نعم.
9: إيه فكان فتقول يعني هذا يعتبر نوع من الربا والله.
1: إيه نعم. باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
9: في سؤال ثاني يا دكتور.
1: نعم.
9: القضاء صلوات الفايت يعني نصلي كل وقت مع وقت ولا نجمعها مع بعض يعني نصلي ظهر عصر المغرب عشية الصبح.
1: باهي.
9: مع كل وقت.
1: حاضر تسمع الجواب بإذن الله. حاضر.
9: ماشي شكرا شكرا دكتور.
1: الأخت بشرى.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مرحبا يا شيخ، حيين
1: بارك الله فيك،
10: كل من معاك والكادر معاك وربي مجاز حسناتكم هذا البرنامج الطيب.
1: آمين يا رب.
10: عندي سؤالين يا شيخ.
1: إيه.
10: سؤالي الأول، الصوم يوم عشرة، يوم 9 ويوم 10، نصيم نبي نصيم يوم 9 ونصيم 10، النجاء يوم 10 نصيم يوم 9 يومين أو لا؟
1: حاضر،
10: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أمي فيها وشم قديم قبل يعني يديروا فيه الوشم هذا قديم، قصدي حاليا لو ما زال موجود شوية في داها وشوية في وجهها الوشم هذا، في يقولها تصدق عليه وفي كل واحد يقول حاجة، نبي قصدي توضيح منك أنت يا شيخ.
1: باي حاضر.
10: كيف يعني الوشم هذا الأمي طبعا تندير معها؟
1: باي حاضر تسمع الجواب بإذن الله. حاضر. الأخ يونس.
11: السلام عليكم دكتور نفاتي.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، شن حالك؟ طيب ان شاء الله.
11: الله يحييك.
1: الله يبارك فيك.
11: السلام عليكم.
1: اي الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
11: وصل النصر باذن اخوته مصطفى
1: في غزه. اي والله اي والله، امين يا رب العالمين.
11: حبيت نحييك الصباح، صلى عليكم شبابي ما يعني على حق صوتكم.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله.
11: ممكن ديما كلمه توجيه نفسنا اولا احنا وكل عدم الدجر ويعني إنسان يشوفه فيه حتى من يشخن الزر تلقى في الناس تقلب.
1: أيوة.
11: ديما تنبيه للكلام الطيب هذا، والحمد والشكر على كل حال.
1: الحمد لله، الحمد لله.
11: أسأل ربي يوفقك بالخير ومشكور جدا.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
11: شكرا شكرا. عفو عفو.
1: باهي باهي. عندنا مما ورد على من الأسئلة في البرامج، رجل طلب مبلغا من المال في مقابل أن يقوم بتعيين رجل في وظيفة، فهل يحل الإنسان أن يطلب مبلغا من المال لأجل أن يقوم تعيين أحد من الناس في وظيفة؟ الجواب عن هذه المسألة، أولا هو ينبغي أننا يعني نستحضر احتساب العمل لله عز وجل، مش كلها الحياة هي حقيقة يعني ماديات ومعاش نديروا الخير، لا، بل بعض الأعمال هي يعني يترفق فيها الناس ويعين فيها بعضهم البعض، فهذه يعني من الأعمال الطيبة أن الإنسان يقدم ما استطاع لأخيه المسلم بما فيه من تفريش الكروبات وقضاء الحوائج، لكن كونه يبقى حتى اللي بيحط ورقة في مكان يقول لك قداش تعطيني مع الشكل أول تعطيه لي ولا تعطيني كذا ولا كذا، فهذا راه مؤشر سيء الحقيقة، مؤشر سيء يعني لظهور الشح وظهور عدم مكارم الأخلاق بين الناس. لكن ومع ذلك كحكم شرعي، هل يجوز للإنسان يأخذ مبلغ من المال في نظير تعيين إنسان؟ نقول له بحسب حال قابض المال، إذا كان هذا الإنسان لا علاقة له بالمؤسسة، ما عندهاش علاقة بالمؤسسة اللي أنت بتخدم فيها، وكذلك ما هوش من الوجهاء، ولكن إنسان مثلا عنده قدرات، عنده فاضي، عنده فراغ، يعرف سبل تقديم الأوراق هذه، أنت بتتخذها وبتديرها وكيل عليك، سواء هو يعني يشتغل بالوكالة من الأصل أو ما يشتغلش. مرات يجي يقول لك أعطيني ورقيك وني بنجري وبندور لين حصل لك. هذه أجرة جائزة، يعني هذه أجرة جائزة، وهذا في الحال المعتاد. لكن هي قد تتعرض إلى ممنوع، قد تكون رشوة إذا كان هو يشتغل في المؤسسة نفسها. إذا كان يشتغل في المؤسسة وجاي قال لك أعطيني، في الغالب الحقيقة يجب أن نسموهم بصفاتهم الحقيقية، هذا هم اللي يخدموا في المؤسسات، يقول لك أعطيني مرتب الأول والثاني، هذا هم حرايمية راه الحقيقة، هذا وصفهم الطبيعي. ما نبوش نقوله وكيل وأجير زي الأول اللي يعني ما يشتغلش غادي، وجاي قال لك أعطيني ملف كان نجري لين نحصل لك، هذا كان سموه أجير أجرة ووكيل بأجرة وما في شي باس تأخذ. لكن هذا ما اللي يأكله في الحرام، هذا رشوة. لو يخدم في مؤسسة ويجي يقول لك ننزل لك اسمك في الكشف، هذا اللي يقولوا فيه ندير لك كذا كذا وبتعطيني مبلغ كذا، نقول له أنت تأكل في الحرام، هذه رشوة. لأن أنت مدام تخدم غادي، أنت واجب عليك تقدم الخدمات هذه لأبناء المسلمين، واجب عليك تقدم الخدمات لأبناء المسلمين، لأنك أنت تأخذ في مرتب نظير هذا الجهد اللي أنت بتقدمه. فهذا إذن اللي صاحبه يخدم في المكان ممنوع له يعطيه. النوع الثاني اللي ممنوع له يعطيه اللي يخدم بالوجاهة. الوجاهة مش كونه هو يعني خذي الملف وبيجري زي الناس، لا، هو إنسان عنده ولاية، عنده منصب، يعني مهاب، لما يمشي لمكان الناس تحييه وتقف له وبتقضي له شغله، لأجل يعني نقول إحنا عنده مكانة في الغالب أهل المناصب وأهل كذا والولايات، هذوما اللي يبقوا يعني الناس تنظرلهم بعين خاصة، هذه هي الوجهة، عنده وجهة، فهذا ممنوع عليه حتى يأخذ الفلوس. نقول له أنت اللي يعطاك ربي وجهة معينة أنت استخدمها في البر، اللي تعرفه يستحق الإعانة والشفاعة لوجه الله امشي معاه، ما دام انت اهو ربي يوفقك يا صاحب الوجهة، لكونك شديت المنصب الفلاني، لكونك الناس هاباتك، لكونك كذا وتبي تعاون المحتاج، تبي تغيت الملهوف وتوقف معاه وتقدم وتشفع في المظلوم، هذا طيب لوجه الله. اما كونك انت تستغل هذه المكانة اللي حصلتها وتبقى تقول لهم هاتوا اللي بنعينه يعطيني الفلوس واللي بكذا نعطيني، نقول هذا الاخذ بالوجهة بالجاه، الأخذ بالجاحة هو ممنوع. إذن انحصر الحلال في إنسان يعني ما هوش وجيه، من النوع اللي ممكن يرد كل حد، لكن هو بيجري وبيشد الطبور وبيوقف هني وبيوقف هني وبيجيب الأشياء المطلوبة زي الناس ويجري وما يخدمش في المؤسسة، هذا تقدر تعطيه، أما ما عداه ما يصحش تعطيه. عندنا كذلك من الإخوة الذين اتصلوا، الأخ أحمد أو هذا جبنا على سؤاله، أما الأخ أنور نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال هو مصاب بالبصار وقد ذهب إلى المسجد وصلى على كرسي، فيسأل هل الصلاة على كرسي هذه صحيحة وغير صحيحة؟ نقول للي هو عنده إصابة بأي وجه من الوجوه علة من العلل، هذا يصلي بالكيفية التي استطاعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كانك أنت يا أخ أنور عاجز عن القيام، ما تقدرش توقف، صلي على الكرسي. كانك أنت ما تقدرش تجلس على الأرض وتأتي بالسجود، صلي على الكرسي. لكن إذا كانك أنت تستطيع توقف فما تجلس على الكرسي، جلوسك على الكرسي راهو هذه صلاة باطلة، توقف وتأتي بالركوع، وكانك تقدر تجلس على الأرض وتأتي بالسجود واجب عليك، راهو جلوسك على الكرسي صلاة باطلة. لكن لو كان هو يعني بلغ به ما بلغ من بلغ به الداء، يعني مبلغ استطاع معاش يقدر يوقف، واستطاع معاش يقدر ياتي معاش يقدر يجلس على الارض، معاش يقدر ياتي بالسجود، فصلي على الكرسي سواء في المسجد ولا غير المسجد، صلي على الكرسي وتومي ايماء للركوع والسجود. هذا بالنسبه لسؤال الاخ انور. الاخ سعد بارك الله فيه سال عن الوالدين كبار السن، عن كيفية التعامل مع الأبناء. طبعا هو بارك الله فيه الأخ سعد أشار إلى قضية عظيمة، وهي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع، لأن كل إنسان حقيقة إما والد وإما مولود، لابد هذا غاية ما في الأمر، إما أنه والد قاعد يعني لأبناء يربي فيهم، وإما أنه هو يعني ولد بوه حي والله بوه ميت والله كذا. فإذن الحكم هذا يتعلق بكل الناس، لأنهم كلهم ولدوا ولهم آباء ولهم أمهات. ما هو حسن التعامل؟ طبعا التعامل مع الوالدين الحقيقة ينبغي أن يكون محفوف بقضاء الحوائج مع الإحسان والاحترام. لما نقوله مع قضاء الحوائج، لأن قضاء الحاجة بروحها راهي ما تفيدش لوحدها هكذا. قضاء الحاجة كون إنسان بيقضي حاجة أبوه ولا أمه، بيجيب لهم طعامهم يعطيهم شرابهم، نقول لا، لكن بشرط أن تكون مقترنة بالاحترام. بالاحترام. أما إذا كان زي ما يعني يفعل بعض الناس، يجيب فيها على سبيل العلو، ويمكن لما يجيب الحاجة يجيبها قبل يجيب لهم يقضي لهم شغلهم، يهينهم ويغششهم وكذا، نقول أنت ارتكبت معصية، أنت عاق. أما مغر مجرد تجيب لهم الطعام والشراب، فهذا أنت يعني سامحوني سواهم باللي يعلف الدواب، اللي عنده دابة في الحوش يطعم فيها، لكن هذاك ومع ذلك يرعى فيها لأنه بيبيعها ولا غيره ولا غيره. فنقول أنت ما تسويش أمك ولا أبوك بهذا الحال. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. يعني صوتك يكون منخفض، يعني واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، يعني ما تفنصش عيونك وهكذا، وتبدأ دليل أمامهم، وتشعرهم بأنك أنت محترم، وأنك أنت صوتك لا يعلو على صوت بوك وأمك. يعني لابد أن تكون العلاقة علاقة احترام، مع أنك أنت هم مرات كبروا وتقدم كانوا هم قاعدين بصحتهم، أنت هذا مرات بتجيه بالاحترام ولا بالخوف. لكن إذا كانهم هم وصلوا للحال الكبر وكذا، فهذا المعاملة اللي أنت تعملهم بها، يبدو هم وصلوا لحال الضعف. إذا وصلوا لحال الضعف فأنت بتسيطر على نفسك. طبعا العلاقة بين الأبناء والأباء راهو قد تكون علاقة نقول إحنا ماشية مع مراد الأنفس، يعني في انسجام أحيانا بين الأبناء والأباء، هذا ممكن يكون موجود لكن مش بالضرورة. أحيانا راهو ما يبقاش فيه الألفة هذه بين الأبناء والأباء، أحيانا لتاريخ قديم كنا مطلق أمهم والله آذاهم والله كذا، والله هو لأجل كبر سنه بدأ يخرف ولا غيره. أحيانا راهو النفس البشرية تأنف، ولربما يوسوس الشيطان بأنها تتكبر، فنقول يرد بالك، لابد من مجاهدة النفس في مثل هذا الحال. ولهذا نعم باهي تفضل الأخ عامر.
12: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
12: كيف الحال دائما؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
12: عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
12: السؤال الأول، أنا قاعد أتراجع في المستشفى بتاع العناية. بعد دليلي طبعا هذا بتاع المسالك وفوق بتاع التغذية. ما تقدرش لا تتوضى ولا فيش حتى حاجة تكمل معناها. أيوا شوية صليت هيك مغرة، طبعا صلي بتفوتك الصلاة طبعا يوم كامل قاعد. صليت طبعا مغر وضوء. قعدت نصلي في الأوقات وخلاص.
1: باي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
12: السؤال الثاني، أنا رجلي مدليلها زي بتاع الجبس المتحركة وعرفتها نفس الجبس غير يتحول، وقال لي الدكتور اسمه ألبس الصبح حوله في الليل. هو الوضوء كيف إن نحين تيمم ولا يعني نمس على الرجل ولا نمس عليه هو؟
1: باي
12: أيوة بارك الله فيك.
1: حاضر.
13: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الأخ صالح تفضل. الأخ صالح.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: ميزان حسناتك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: يا شيخ أنا ديما نتكلم لكن ما في صوتنا، صلى الله لكن العبد ما وصلش. ألو.
1: تفضل تفضل، نسمع فيك.
2: يا شيخ لين أخذ 900 ما صاحب 8 صغار، أنا ديما نكلم فيك من صرمان.
1: إيه.
2: فاضل يدير المحل ما 900، وأنا قدمت الدولة 36 سنة، هذا زي 900 صاحب 8 أطفال.
1: نعم حاضر حاضر.
2: بالله تكلمنا يا شيخ، الدنيا كل يوم أنت بارك الله فيك كل يوم ترفع الدنيا.
1: حاضر.
2: المسؤولين خلي يديروا فينا خير حتى نار اللي يردموهم يلقوا من يسبح عليهم.
1: حاضر.
2: نبي نسمعك انا ووسرتي الان، نبيك نبو نسمع اجابتك الان نسمع فيه.
1: باهي حاضر، تابعنا ان شاء الله. حاضر حاضر نجاوبك. باهي. اذا الشاهد للاخ، سؤال الاخ سعد لكبار، كيف يتعامل الابن مع كبار السن؟ كما تقدم قد تكون العلاقه علاقه فيها الفه وفيها يعني موده، وخاصه لما يكون الابن مازال فيه مطمع لابوه فلوس والله كذا والله كذا، والله حتى ما فيش مطمع، لكن هو يعني الأنفس منسجمة. لكن أحيانا اللي بنحذر منها أكثر لما يكون فيه أحيانا نفور لأي داعي من الدواعي، إما لخلفية تقصير من الأب أو لعدم اتزان الأب لما كبر بديل الفكر، يعني نقول إحنا ما هوش متزن وكذا، والابن يشعر بنفسه أنه هو يعني يأنف من هذا الخطاب وكذا. وأحيانا الكبير السن هذا يعني كما ذكر العلماء أن الإنسان ما يظهرش حتى تقززه مما هو تتقزز منه النفوس، يعني كبير السن يمكن يتقيأ، يمكن يتقاطر منه البول، يمكن يعني هذه كلها عرضة يعني للكبير. فكيف الابن قالوا راه من تمام البر ومن تمام الإحسان أنك أنت ما تظهرش حتى تأففك وتقززك من هذا اللي ريته، مع أنه نجس صحيح، أنت تبي تقوم بتطهيره من الأراض، أنت بيتقوم بكذا، لكن من غير ما تشعر بوك ولا أمك أنك أنت تقززت من هذا الجانب. وخلي كون كنت تقززت نفسك هذا كأمر أنت ما تملكاش، لكن هم ما تظهرش الأمر هذا، وخاصة تبقى يعني تخاصم فيهم وتبدأ تأنب فيهم بقوة. فهذه ولذلك لما كانت العلاقة علاقة أحيانا علاقة يعني نقول فيها شدة في بعض الأمور، كانت تحتاج المسألة إلى مجهد أراه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في بعض الروايات أراد أن يذهب معه للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد يعني في بوك أمك. هذا يعطينا انطباع إلى أن العلاقة هي علاقة مجاهدة أحيانا، علاقة مجاهدة أحيانا إذا كان مغلبش عليها الحب بينهم وغيره وغيره، نقول للابن رد بالك حتى ولو نفسك حدثاتك بكراهية بوك وأمك. وهذا شيء يخليهم هم توا بعضهم فيه يرفع في دار الرعاية، هذا من اللؤم، كيف ترفع بوك والله أمك لدار الرعاية؟ وهذا شيء اللي خلاهم يبدو يعني يوزعوا فيه على بعضهم الأبناء، يدوروا به من حوش لحوش، وهذه راهي والله صورة سيئة، راهو صورة سيئة. الأفضل أنه يبقى في مكانه أنت اللي تجيه. بل الأجمل من هذا الحقيقة، الأجمل من هذا أنك أنت يا واحد من الأبناء ما فيكمش واحد يعني يتم بره، ما فيكمش واحد يتم إحسانه، أنتم اللي 6 ولا 7 ولا 4 ولا غيرها من الأبناء اللي بوكم والله أمكم تدوروا بها كل واحد أسبوع ولا كل واحد يوم ولا غيره وغيره، ما فيكمش واحد يتم بره ولا يتم إحسانه ويخليها معاه دوم يعني رسمي في البيت، إذا لها دار إذا لها جناح يخليها معاه، ولما هي بتمشي زيارة للأبناء وترجع لحجرتها ولا ترجع لبيتها اللي هي معاه. هذا راه تمام البر، تشعر أمكم أن هي عندها مكان، عندها مكان، ولكن أهو مرة مرة هي بطوعها والله يجوا الآخرين يرفعوها من باب يعني نقولوا إحنا الترويح عليها، تمشي ضيفة وتروح، يبدأ يعني ملابسها ويبدأ شيها في مكان معين، مش مدائرة صرتها وتدور بيها من حوش لحوش. هذا إحنا لما نربوا أبنائنا على الكلام هذا، أنتم اللي توه قاعدين بصحتكم برا بتجوه بتجوه الحال هذا، اللي تو كبار اللي يدوروا بأبائهم وأمهاتهم، أنتم بيجيكم الدور، بيجيكم الدور، يبدو صغاركم حتى ما يدوروا بكم. لكن لما المفروض الحقيقة اللي عنده أبو أم، والله لو يعرفوا الناس قدرهم يتنافسوا عليهم، لو يعرفوا الناس قدر خدمة الوالدين والله يتنافسوا عليهم، لأن هذا راه اللي عنده أبوه والله عنده أم معاه، راه هذا كأن عنده كنز، راه عنده كنز من الخير والبركة، يضفي الله عليك من الخير ومن الأجر ومن البركات اللي تلحق حتى عليه دريتك اللي انت الآن بين يديك صغارك، والله حتى اللي بيجوا بعدك مرات ما تلحقش عليهم أولاد أولادك، يبارك فيهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم من يعطيك من الأجور ما يرضيك. صحيح بعض الأبناء يبدأ عندهم سلبية، وهذا موجود في مجتمعنا، نلقوا واحد يخدم في أبوه أمه والأخرين ثلاثة أربعة والله اللي هم يبدوا سلبيين، يجوهم من العيد للعيد والغير، هذا ما هو العقوق، هذا ما هذا ما هو العقوق، ما تمارهمش باي يا سيدي. حتى أنت أمك ولا أبوك قاعدين في حوش خوك فلاني، أنت شدير، أنت تجيب لهم الدواء والطعام وترفع العلاج وتخدمهم وترفعها مرة مرة، تضيفهم في بيتك توسع عليهم، مش أنت فرحت حتى طلعت من مدينة لمدينة. هذا يقولوا فيه رأوا الناس الحقيقة، في اللي يطلع يمشي لمدينة معينة بدعوة لأنه يتعلم والله، بدعوة أنه يخدم والله كذا، ويسيب أمه وأبوه ويمشي يجي من العيد للعيد ولا زيارة لنهار يموتوا، نهار يموتوا يجي يجري يبي الميرات. صار عرفت أن تو عندك أبو أم تبي ميراتهم وتسأل على الذهب وين مدسوس وتسأل على الفلوس وتسأل. فالشاهد أن احنا المفروض نتنافسوا على أبائنا وأمهاتنا، اللي عنده كيف يشد أبوه أمه ويقول أنت بتقعد هني، هذه حجرتك، هذه دارك، هذا الجناح متاعك، أوعدي رسمي، أوعدي رسمي هني، هذا دولابك وهذا ملابسك، ومرة مرة تمشي زيارة وترجعي هني. هذا الحال اللي ينبغي أن احنا نعامل به الحقيقة الآباء والأمهات، مع أنك أنت بتأنف من المعاناة العلاجات زي ما قلنا، يبقى البول يسبق فيهم، هذه علاقة مجاهدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه ما فجاهد. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بحال الكبر، هذه كبر الأباء، إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذه ليست بالأمر الهين، خلي الزهايمر، خلي الأوامر الغير المنطقية أحيانا، في اللي جاي لولده قال له كسر الحيط هذا ولا المظلة هذه واستجاب له ومشي، ولا الابن الأب من جديد وقال منو دار الكلام هذا، منو كلفك، تناقضات هذه تحصل التناقضات، باهي ماذا ما هيك، إذا تبي صبر وتبي مجاهدة لكن أجرك كبير، راهو أجرك كبير، وما تشبحش لأخوك السلبي اللي مشي هرب، تبدأ أنت بتدير زي تقول له هيا نقعد ندوروا فيهم على حياش كل واحد أسبوع ولا يومين، يشعروهم عقاب عمرهم أنهم عالة عليهم وأنهم يعني أصبحوا ثقل على العائلة، هذا عيب والله إلا عيب الحقيقة يعني. أما الأخ جمال، وطبعا من الإكرام اللي عنده أبوه كبير من جمعة للجمعة تجي تقلم لأظفاره، تلبس باهي طيب، تدل الطيب في ملابسه، ترفع معاك لصلاة الجمعة، هذا أبوك، مش مسيب أبوك وماشي تزرد ولا ماشي تدهور، عندك أبوك شبان كبير جيه من جمعة للجمعة تقرد لأظفاره، تهيئ له هيئته وتلبسه وترفع معاك لصلاة الجمعة كان حالته ما زالت تسمح. الأم حتى نفس الأم ما تخلوهاش كي مهملة، من تقليم الأظافر، من حسن هيئتها يعني في بيتها، ما دام في بيتها تبدأ متعطرة طيبة هكذا يعني. فتنافسوا على هذا، تنافسوا ما تتمروش على الشر والشح. الأخ جمال قال صاحبة عنده دكان يبيع في الذهب، قال أخذ منه بقيمة 40,000، ولكن المبلغ الوزن هذا من الذهب خلى هلا في الدكان، قالوا بنحط له كل مرة من المال لين نوصل قيمة 40,000، ولكن الثمن اللي اتفقوا عليه قال آخر لما بيجي ياخذ الذهب هو هذاك الثمن اللي بيكون، يعني كان هو حصل فيه ارتفاع أو انخفاض هو هذاك اللي بيحاسبه به، مرات ليه شهور يسدد آخر شهر يجي يقول له تو اليوم الجرام بكذا بيحاسب عليه يبي يكمل الحساب. نقول له هذا عقد فاسد يا أخ جمال، وهذا راه عقد ربوي، رد بالك، لأن الذهب يحتاج إلى، إذا كان أنت بتشريه بالفلوس يحتاج إلى تقابض في الحين، أنت لابد تدفع المال وهو لابد يدفع لك الذهب متاعك على طول. باهي بتقول أني ما عنديش بقيمة 40,000، ما عنديش تولى 40,000، نقول لك دس في حوشك فلوسك، فلوسك ما تحط لاش في الدكان، ما هي نفس النتيجة. أنت ما دام بيحسب لك في آخر اللقطة لابد تخشها بالحرام، أنت المال اللي بتحط له في الدكان دسه في حوشك. بتقول لاني والله بندسه في حوشي ما نصبرش عليه بنصرفه، نقول لك دور واحد آخر محايد صاحب دكان مش دكان، وقول لاني بنحط قداك وديعة كل شهر، بنحط قداك وديعة مش اللي كنا بنشري منك، حط قداك وديعة دسه لي مرة 500 مرة 1000 مرة كذا كذا، دور إنسان أمين مش إنسان غير أمين يأكلهم منك. هذا كان ما يقدرش دس فلوسك في حوشك، دور حد أمين تاجر صاحب حوش اللي هو يدس لك فلوسك، ولين تمشي لنهار ما تقول له اعطراه اعطيه لي مع بعضهم تعدهم وتمشي تشري بيهم الذهب اللي تبيه، تسدد المبلغ وتأخذ ذهبك الحين. إذن التقابض هو، ولابد أن تفهمه على السعر حين التقابض، ما ينفعش نتفهمه الآن وغضوة بنجيب نأخذ الذهب، ما ينفعش، هذا ربي، لأن التقابض لابد عند العقد، والعقد يقتضي أن حنين بينوا التمن كم، ولما يقول لي راوي الجرام عليك كيتوكيت والعيار كيتوكيت وقداش قيمتهم، أني يبدو فلوسي حضرات، نقول له هذا المال، ويقول لي هو هذا الذهب المطلوب، نأخذه نشوفه، هو يعد الفلوس وادي نشوف الذهب اللي بنشريه، ويمشي كل حد على حاله، يبدأ هذا العقد الصحيح. لكن هذا هذه صفقة ربوية يا أخ جمال. الأخ عادل الحقيقة اسأل على حكم الدولار، نقول له والله لحد الآن حسب ما ذكروا بأن المسألة مازال فيها توقف، يبدو أن مازال فيها بعض الجوانب غير واضحة، المهم توقف إلى أن يعني تأتي المعلومة منها في هذا الباب، هل هي من باب الحلال ولا من باب الحرام. الأخ حسين قال بيقدم لأخيه رأس مال للعمل به مشاركة، نقول له ما فيش بأس، هذا ما يسمى بشركة القراض أو شركة المضاربة، لكن غر نخشوها من بابها الصحيح، لأن هذه بينها وبين الصفقة الربوية شبه، أحيانا يقع في الربا وأحيانا يعني يبقى صفقة سليمة. اللي أعطيه لأخوه والله أي إنسان أعطاه مبلغ من المال 10,000 ولا 50 ولا اللي هو، وقال له برا اخدم بيهم أي أمر من الأمور، ببيع في الغذائية، ببيع في الملابس، ببيع في المواشي، ببيع في أي كذا، ويقول له باهي كويس أنت بتخدم المال، تو لابد يتفقوا إذن على بعد ذلك على الربح، نسبة الربح بيقسموا 50% 50% مثلا مناصفة، بيدوروا بياخذ الربع بياخذ من الثلث، فهذا لابد يبينوه، ولابد يخش على الربح والخسارة، اللي يدفع على الفلوس يخش على الربح، كان ربح بياخذ من المكسب من الربح الربع ولا النصف ولا اللي هو، وكان لا قدر الله راحوا الفلوس راحوا عليه، هذه الخسارة، لا قدر الله راحوا الفلوس ولا مربح شيء، يجي لي صاحبه يقول له راحوا الفلوس وما يخر ما يغر ما في شيء، الا اذا كان اللي قبض الفلوس كان متسبب في ضياعها، يعني نقول احنا مفرط ما ضمهاش كويس، ما نقلهاش بشكل صحيح، خنبوه منه في الطريق وهو كان سبب مفرط. وهذا كيف نعرفه مفرط ولا مفرط؟ نسأل اهل السوق نقول لهم هل التصرف هذا سليم، كان قالوا هكي مش معقول، كيف يرفع ربطة فلوس ولا شكارة يرفعها وخلي السيارة مفتوحة في الطريق يدرس بها ولا يخش بها زحمة، كان لما يقولوا هذا تفريط يغرمها يغرمه، وكان قالوا دار اللي عليه وهذا نصيبه إذن ما تغرماش. فاللي بيخش على الربح والخسارة نقول لك ما فيش باس، وطبعا ما فيش واحد يصرف منها الفلوس، لما بتعطيه من أخ حسين لأخوك يصرف منهم ولا أنت تصرف منهم، ما لم تصرف تراجعوا لين تم الدورة المالية، تمت الدورة المالية بعد شهور ولا سنة ولا أكثر، تقاعمزوا وسيلتوا كل المبلغ أرجع السيولة، تعدوا الفلوس تقول له هذا رأس المال 50,000 ولا 10 اللي هم هذا رأس المال، واللي فضل تعدوه قداش لقيتوه تقسموه بيناتكم بحسب الاتفاق. لكن مجيش كل واحد يبدأ كل في كل شهر يبدأ يأكل بالفلوس يتلحقوا حتى على رأس المال وتضيعوا الصفقة. على كل حال شركة القراض هذه لها جزئيات كثيرة، ولذلك لو كان المبلغ كبير ينبغي أن يوثق العقد، ينبغي أن يوثق في وثيقة ويمشوا حتى لمحرر العقود حتى لموت وحيه، لأن راه لما يكبر المبلغ حتى الأشقاء حتى الولد مع أبوه حصل بينهم غدر، يحصل بينهم شقاق عند الوفيات عندما يطول الزمن، يبدأ هذا يقول هكي وهذا يقول هكي وهذا يقول لي الفلوس كلهم وهذا يقول لا مش عندك، إنه هم يحصل لأن النفس أحيانا يصيبها النسيان وأحيانا تنكر وأحيانا يجيبها الطمع، فلا بد أن توثق بنسختين، نسخة كذا هذا ونسخة كذا هذا، وخاصة كان يبدأ فيه محرر عقود يبين الأمر هذا بشكل دقيق وقضية الصرف. الأخ إسماعيل قال بيع الذهب، قال كان يبدله في الذهب، ونقول المبادلة إذا كان هي المبادلة الذهب بالذهب قد تكون صورة صحيحة، أم تكون صورة صحيحة إذا كان فيها مناجزة ومماثلة. المناجزة إيد بيد، عندك كسر قديم تبي تبدله مثلا أو ذهب قديم بتبدله بدله، لكن تأخذ جديد وقتي، هذا شرط. الشرط الثاني نفس الوزن، أنت اللي أعطيته 100 جرام

يعني بدلوهم راس براس من غير ما يعطيك الفرق المصنعية، هذا ما فيش بأس، تحققت المماثلة والمناجزة. أما كان بيقول لك نبدلوه مع فرق في الجرامات والله بتزيدني فلوس، وهذا اللي يقول التاجر بأنه بيربح، نقول لك هذا الربا، هذه صورة من صور الربا. كونك تديروا فيه زمان يا أخ إسماعيل، هذا كونك تديروا فيه زمان، هذا ما يعنيش أنه حلال، وهذا سبب من الأسباب أن الإنسان يكثر من الاستغفار ديما دائما. الإنسان كل ما يتذكر يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، يستغفر الإنسان، لأن مرات بنادم يدير في أعمال يحسابها صحيحة وهي صحيحة، ويحسابها مباحة وهي محرمة. فلما الإنسان يكثر من الاستغفار يغفر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما تقدم من هذه الذنوب التي حصلت، والإنسان يعني يتوقف عن الحرام اللي كي يدير فيه. أما كيفية القضاء، هل في وقتها ولا في غير وقتها؟ طبعا نقول لك القضاء إذا كان أقل من 5 أوقات، 5 فأقل، فهذا ما قدمهم هم الأولاد قبل تصلي الحاضرة. يعني مثلا لو أن إنسان ما صلاش اليوم الصباح وما صلاش العشية وما صلاش المغرب أمس، والآن دين الظهر، نقول له أنت عندك أقل من 5، لابد تصلي لأولادهم الأولاد الصلوات الأولى اللي فاتوك، تصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم تصلي ظهر اليوم، لأنهم أقل من 5. لكن إذا كان هم أوقات كثيرة قالوا لك كيف ما ترتبهم، ما هي مش بالضروري تصلي كل وقت مع وقته، لقيت فراغ فقط الضحى زي الآن بتصلي الآن ظهر وعصر وبعدها عصر وبعدها مغرب وبعدها عشاء وبعدها صبح، هذا حصلت يوم كامل، بتنوض تصلي 5 ثانيات، اخطر عليك تبي تصلي بعد الظهر، بتصلي مثلا أحيانا بعد صلاة العشاء، أمتى ما تبي تصلي القضاء صلي، مش ممنوع، مش بالضروري تراجي كل وقت لين يجي وقته، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فليصليها متى ذكرها، فالأوقات كل نعم فالأوقات كلها يباح فيها القضاء. باهي الأخ والإخوة القائمين على البرنامج قالوا نخرج لفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة عن بقية الأسئلة اللي هي لعلها تبدأ من الأخت بشرى، فانتظر إن شاء الله الجواب بإذن الله عز وجل.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-5-0-092-092-16-0. عندنا اتصال.
1: السلام عليكم دكتور عبد المساكي.
0: أهلا وسهلا، شو حالك؟ طيب إن شاء الله.
1: حزك الله وتحية طيبة.
0: الله يبارك فيك.
1: شرفون على الإزعاج.
0: لا تفضل يا سيدي.
1: تفضل. الله يبارك فيك. أحب باي العظيم، أنا مع نفسي خلينا إن شاء الله ربي يبارك فيكم، حتى على أغلب الناس من كذا أيام يدعوكم إلا بالخير.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: السلام الطيب ونحرمنا استفدنا منكم واجد. لكن في ملاحظة أنا برد على بعض الإخوة، أنا مش عارف سامحني بعد الاعتذار منك أنت.
0: تفضل.
1: الأخ هذا كل برنامج خاشي ويعيط، وبعدين اليوم قال كلمة ما تنقالش، يعني عيد إنك تطعن في شيخ اسمه الصادق ولا غيره، إنك ترحم عليه مترحم عليه تيمة، أنا سيدي للشك ولا غير لا مدلة، وقال له شيء ظروف، والله العظيم ما في وجهكم صبح وليل تنصحوا بالذات في البرامج دي، ونزليه في المسجدين ونزليه صبح وليل ومعاك نبو نتكرروا لين الواحد مل من الكلام
0: هذا، حاضر حاضر
1: مش عارف وين قاعدين راجعين منهم يستهدوا بالله وكل ظروفها يا عم الله تعالى.
0: واضح واضح.
1: يعني نستفيد بالكلمة الطيبة
0: معلش معلش
1: المسلمين وفي الخيار، وانتم تفزوا فينا وتعطوا فينا في بلسم روحانيات طيبة وكل
0: معلش معلش معذور الناس معلش معلش الناس معذورة للضيق المادي والضيق النفسي. لا معلش معلش بارك الله فيك.
1: ربي يهديه ويصلح حاله
0: بارك بارك الله فيك. معلش
1: يبارك فيكم
0: ويشرفكم. اي والله اي والله
1: بارك الله فيك. تفضل
0: الاخت سمية. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: بنسألك يا شيخ، أنا نبي ناخذ خيار التقسيم.
0: إيه.
2: قصدي شنو هي، حلال ولا حرام؟
0: باهي. باهي باهي. عندنا الأخت بشرى الحقيقة بارك الله فيها تسأل عن صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء كما جاء فيه فضل عظيم، فإنه يكفر الذنوب سنة، واليوم العاشر العاشوراء يعني هو اليوم العاشر صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بصومه، وخطابه للصحابة رضي الله عنهم وخطاب لهذه الأمة، وبين العلماء الحكمة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وجد اليهود صياما، فلما سئلوا أي اليهود قالوا بأنه هذا اليوم الذي نجي الله فيه موسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال أنا أولى منكم بموسى، وقالوا نحن أي أهل الإسلام هم أولى منه بموسى عليه السلام. نعم نحن أهل الإسلام، نحن أولى بجميع الأمم من الرسل الذين سبقوا كاليهود الذين يدعون بأنهم أتباع موسى عليه السلام وقد حرفوا التوراة وانحرفوا عنه، فنحن أولى منهم بموسى كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى الذين يدعون بأنهم أتباع عيسى عليه السلام وقد حرفوا الإنجيل وحاولوا العدوان عليه بالصلب ولكنهم لم يفلحوا، فنحن أولى منهم كذلك بعيسى عليه السلام، ولذلك لا يذكر الرسول إلا ونقول عليه السلام، ولكن العمل والتعبد بما ختم الله به هذه الرسالات جميعا وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليصيم يوم عاشوراء أجره عظيم، ولا بأس أنه لأجل المخالفة يصيم اليوم التاسع، يصيم معاه اليوم التاسع ما فيش بأس، يصيم يوم تسعة ويوم عشرة، واللي ما يقدرش إلا يوم واحد يكتفي باليوم العاشر. الأخت بشرى كذلك ذكرت بأن أمها عندها وشم، ماذا تصنع مع هذا الوشم؟ نقول الوشم يا أخت بشرى إما أن يكون قد فعل في حال صغرها، وإما أن يكون قد فعلته في حال كبرها، فاللي دار الوشم الذي فعل به الوشم هو صغير، وهو غالب الحقيقة النساء، غالب النساء الآن نقول إحنا العزايز الكبار اللي الآن موجودين هم في الغالب عند الصغر داروا لهم، كانت يعني من عوائد بعض المناطق يجعلون في الوشم للأطفال، هذا هم ضحايا الجهل، هؤلاء ضحايا الجهل، فالآتم الذي فعل الوشم للطفل هذه للطفلة هذه، أنت أمك لما كانت طفلة يا أخت بشرى، الذي أجرم والذي يعاقب والذي يعني يوجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشم والمستوشمة، ملعون الواشم اللي يقوم بالرسم هذا ملعون، ومن طلب الوشم ملعون. لكن هذه نقول إحنا العزيز الكبار اللي قاعدين موجودين الآن، هذوما كانوا أطفال صغار، هذوما ضحايا الجهل من غيرهم، فاللي غيرهم اللي دار الكلام هذا هو الذي يعاقب. لكن هذه اللي مثلها نقولها كانك استطعتي الآن أنك أنت تحوليه تمشي للمستشفى، نوع مستشفى الحروق وكذا، وقدروا يحولوه يبقى هذا أفضل، وكان ما قدرتيش وقالوا لك أنت والله عندك السكر وعندك وعندك وما يقدرش كذا، ما عليك شيء ما عليك شيء. لكن اللي داره هو كبير، اللي دار الوشم بعد البلوغ، نعم هذا مسؤول على فعله، وعليه أن يتوب حتو نفس القضية، يحاول يحوله، كان الوشم هذا كان يستطيع يحوله في طبيا يحوله، وكان ما استطاعش يحوله يبقى هو معذور غاية ما في الأمر، يعني يتوب يندم، وخاصة إذا كان الوشم هذا زي ما يديروا بعض الفجار الحقيقة من الرجال اللي هم كانت ظاهرة زمان، لكن الحمد لله انقلت، اللي يقلدوا في الغرب أهل الغرب تلقاه مداير كتافه ومداير كذا وشم، نقوله لما تتوب استر روحك، نقوله لما تتوب مداير وشمه في كتافه والله مدايرها في ذراعه والله غيره، نقوله غير لما تتوب ماذا بيك تستر روحك، تلبس كم طويل باش ما يجيش عيل يقتدي بيك انت حتى تبقى توبت لله، كانك بدرش تحولها يجي عيل يقتدي بيك تربح اثمه، لان كما ان الدال على الخير كفاعله كذلك راه الدال على الشر كفاعله. لا هذا إذن باختصار اللي يقدر يحول حوله، واللي ما يقدرش تكفيه التوبة. الأخ عامر نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال كان في العناية ولا يستطيع الوضوء فصلى من غير وضوء. نقول بارك الله فيك يا أخ عامر، وهذا تصرفك تصرف سليم، لأن الإنسان إذا كان يستطيع الوضوء يجب عليه الوضوء، إذا كان هو لا يستطيع الوضوء يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم. والحقيقة هذه مسألة تتعلق بمن يقوم على المريض، إذا كان في البيوت عيادة المريض لا تقتصر على إعطاء الدواء، وإنما عيادة المريض حتى بالعناية بالواجبات. واحد مريض عندك في الحوش مثلا، والله أنت مرافق لي في المستشفى، مش غير تبدأ تعطيه في الدواء قط، كويس تعطيه الدواء والأكل، لكن بتراعي حتى العبادات. إذا كان قاعد على فكرة، إذا كان قاعد على فكره يعني على الأقل حاضر، تبي تعتني بالعبادة، توقظ أنا الظهر خش الظهر، العصر وقت الظهر توقظ على العصر، وهكذا الأوقات توقظ بلطف وتخليه يصلي كيف ما يقدر، ما تكترش عليه الدواء، لما يغلط ممكن تنبه مرة اثنين وبعتني كيف ما يديرها باهي، هذا فكرة خير من ينفر منها بكل. لكن لو كان عقلها كان غايب، كان في بونج والله كان مغمى عليه، اللي فات هذا مش مسؤول عليه، اللي فات مش مسؤول عليه، ما توقضش عليه. فهذا إذن العناية بهذا باهي اللي هو ولا العقله، وانت ما بتقدرش معاش يصير يتوضأ، انت تعاون على التيمم، جيب له رشادة الحجر يتيمم، اذا كان معاش ايديه في اليدين معاش يتحركوا، ايديه معاش يتحركوا، انت تمسح ايديك على الحجر، تمسح له وجهه وتمسح له ايديه المرافق ليه، وتقول له يلا صلي. فيه اللي توزي هذا الاخ عامر قال كان في العناية مرات ما فيش مرافق، نقول والله اللي بيربح الأجر، الحقيقة اللي بيربح الأجر من الأطباء ومن الممرضين ومن الممرضات، اللي بيربح الأجر زي ما بارك الله فيكم قائمين بهذا الدور من ناحية الطبية في الأخذ، نقول إحنا إعطاء الدواء والمراقبة هذا الأمر، لما يدن الظهر مثلا ولا العصر تخشوا لهم، اللي قاعد تعرفوه قاعد على الفكرة تقول يلا ما لصلي رأى الظهر خش، ما يقدرش يتوضأ عاونتوه، انت مسحت الحجر على يديك، مسحت لوجهه ومسحت ليديه، ربحت أجره حتى انت كممرض ولا كطبيب. المريض ما قاش بين يقوم له بالدور هذا جديد، زي ما دار الأخ عامر بارك الله فيه، نسأل الله أن يعافينا ويعافيه. ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، راقد ما قاش بين يمد الماء وما قاش بين يمد الحجارة باش يتيمم، نقول ادخل للصلاة هكذا، صلي حتى من غير وضوء، هذا يسمو فيه فاقد الطهورين، فاقد طهارة الماء وفاقد طهارة التيمم. نقول له طبعا العلماء لهذا عندهم وجوه في هذه المسألة حقيقة، عندهم آراء، لكن من من من أجمل أرى كذلك كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يلا أنت ما دام لقيتش مني مدلك المية يخش الظهر تقيم الصلاة في نفسك حتى ما تقدرش تتكلم، المريض اللي نسأل الله العافية مريض في حوشة والله في مستشفى وما لقاش مني مد يعاون على التيمم وغيره، نقول يلا قيم الصلاة في نفسك وكبر في نفسك، كان لسانك يتكلم تكلم وكان لسانك معاش يتكلم تجريها في نفسك وتصلي وانت راقد تومي إيماء، ومش لازم مقدرش توقف، والوضوء ما تقدر إن شاء الله غالب، النجاسة اللي تحتك معفو عنها، اللي هو مريض معاش يقدر يتحرك تحتها البول تحت الدم تحت كذا كله معفو عنه، لكن ما تموتش وانت قاطع الصلاة، صلي لأن المريض ما ينزل لروحه، وحتى الصحيح مش غير المريض ما ينزل لروحه يعيش ليوم آخر أم لا، ولذلك يحافظ على الصلاة. ففعلك تصرفك صحيح يا عامر كونك أنت صليت حتى من غير وضوء في حال العجز. ثم ذكر الأخ عامر قال في رجليه جبس، لكن هذا جبس متحرك، هل يمسح عليه والله كيف يدير؟ نقول له يا أخ عامر ما دام متحرك أسأل الطبيب، هل لو انزعته في كل وضوء ما يضركش؟ كان هذا أنزع ما دام هو متحرك، نحيه توضأ ورجلك كان قدرت تغسلها اغسلها، ما قدرتش تغسلها امسح عليها مباشرة وبعتالي نشف رجلك ورد الجبس، نشفها باهي بالفوطة ولا كذا وردها الجبس في حالة الطبيب اعطاك الاذن، وكان الطبيب قال لك لا لا هذا ما يتحملش كثرة النح والرد امسح فوق منه، امسح فوق الجبس. هذا بالنسبة للجواب الجبس يا اخ عامر اذا كان جاي في محل الفرض. الأخ صالح الحقيقة اللي سأل اللي قال التقاعد وأن رفع القيمة، الناس معذورة لأن باعتبار أن الله غالب الناس يعني الحاجة والأسعار هي معروفة والكذا، فإحنا نضم صوتنا لصوتك يا أخ صالح ونقول والله نعتنوا بجميع فئات المجتمع، نعتنوا بجميع فئات المجتمع اللي هو قاعد يتقاضى في مقابل أو في قيمة ضعيفة نحاول نساعدوه نرفعوه، واللي مريض نعالجوه، واللي عنده محتاج حاجة يقدموا له، وهذه من حق الفرد يعني على المجتمع اللي فيه، ونسأل الله أن يعجل لهم بالغناء والشفاء جميعا لنا ولهم إن شاء الله. الأخت سمية سألت على حكم التقسيط في السيارة، سألت على حكم التقسيط، نقولها يا أخت سمية التقسيط الحقيقة هو في حد ذاته أمر جائز، أنا الإنسان يشري حاجة إلا الذهب والفضة والدولار ما ينشرش بالتقسيط، الذهب والدولار والفضة النقد هذا ما ينشرش بنقد بالتقسيط، لكن ما عداه من الأمتعة بيشري سيارة بيشري شات خروف بيشري أتات بيشري مواد بناء كله يأتي بالتقسيط ما فيش بأس، لكن هي في الغالب تسأل على بيع المرابحة، فنقولها بيع المرابحة يعني هو غير التقسيط، التقسيط بمجرد التقسيط واحد عنده سيارة يملكها هو وجيد يقول له والله بنشرها منك بعشر آلاف وفي كل شهر بنعطيك ألف ماشي هذا تقسيط وكان راضي لا بأس، ولكن بيع المرابحة شيء آخر، بيع المرابحة أنك أنت بتجي للمصرف ولا لإنسان ما وتقول لاني نبي السيارة الفلانية اللي هي الآن ما يملكهاش، اللي هي الآن ما يملكهاش تقول له نبي السيارة الفلانية وأني في المعرض الفلاني ولا في الشركة الفلانية، فهو يقول لك باهي ياخذ مواصفاتها ويمشي يشريها يملكها، وبعد ما يملكها تجيه أنت بعد يوم ولا اثنين أو أكثر تشريها منه بالتقسيط، هو شراها بالتقسيط ولا شراها دفعة واحدة ما يعنيناش، المهم بعد ما ملكها جيت انت شريتها بالتقسيط، وطبعا هذه له شروط من أو برز الشروط وهو الوعد الغير الملزم، معنى الوعد الغير الملزم أنك انت مش كان قلت له نبي السيارة الفلانية مش اشرع على خاطرك لابد بتولي له، لا لابد يكون عندك فرصة الاختيار حتى سمعت بيشراها، مشيت لو قلت له نبي السيارة الفلانية ولا البيت الفلاني وهو صح مشي شراها ويراجي فيك، لكن راه شرطها باش تكون شرعية انت قاعد حر تبي تولي باهي ما تبيش تولي باهي، مش ياخذ عليك توقيع والله بند قانوني يقولك لابد تولي لي يكون هذا نغرمك، لا باش يكون بيع شرعي لابد تكون عندك حرية الاختيار لين تولي بإرادتك، لما تولي بإرادتك ويكون ملكها هني تشريها منه وبالتالي تمشي تقبضها، وكانك بتملكها تملكها وكان بتبيعها بيعها لطرف محايد. هذا إذن ما يتعلق بسؤال السائلة اللي هي الأخت سمية اللي تشري السيارة بالتقسيط. عندنا أسئلة أخرى كذلك مما ورد في البرنامج، أخ سائل قال بأنه غضب هذا الرجل قال غضب على زوجته وتلفظ بكلام جارح، يعني خاطب زوجته ويعني وتلفظ بكلام جارح، قال وأنا الآن نادم جدا، هكذا عبر، قال ماذا أفعل حتى أصلح ما بيننا؟ انقل أنت بارك الله فيك يا أخ سائل. لكن طبعا هو ما ينبغي للإنسان أن هو يعني يجرح مشاعر المرأة إذا ما دارت شيء، إذا ما دارت شيء ومرأة غار كونك أنت هي أخطأت في حقك من أمور دنيا. فنذكركم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل ولا يغضب لأجل نفسه، يعني أمور النفس هذه، إنسان تأخر الغداء شوية، تأخر العشاء، دارت الحاجة كذا، نسيت حاجة من أمور الدنيا، هذه يتغاضى عنها الإنسان ما دام ما هوش طبع وما هوش يعني المراد به الإدلال الرجل، النسيان والغفلة تحصل، فهذا يتغافل الإنسان خير. لكن أمتى يغضب الراجل وما يصحلاش يرضى؟ لما تنتهك محارم الله، لما تنتهك محارم الله راه الراجل ما يصحلاش يرضى يقعد راضي، لابد يظهر الغضب ولابد يوجه ولابد يتكلم. وهذا إذا انتهك محارم الله، عند امرأة بتمشي في سوري وسروال، عند امرأة مدايرة شعرها على كتافها ماشية في الشارع، عند امرأة بتتعطر في الطريق، عندها وهكذا التصرفات هذه اللي تميل يعني يعني لعدم الانضباط، فهذا ما يصحش للراجل يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي كل ما تدير أتم فيما بينها والله هو شريك معها في الحرام، هو شريك معها في الحرام. لكن أمور الدنيا يتغاضى، هذا خير. نعم تفضل الأخ فرج، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: مساء الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: بالله عندي سؤال يا شيخ، أنا
0: إيه؟
3: جتني نعجة سارك جاي زابة، جتني لي عند الزريبة متاع ساي،
0: إيه؟
3: وقديتها قدام الحديقة خششتها ما ساي،
0: ما
3: واليوم لها أكثر من أسبوعين والله هكي، وبلغت جميع الجيران اللي بجنبي، جيران اللي بجنبي كلهم بلغتهم.
0: نعم
3: ما فيش حد قال لي
0: باهي،
3: والحل في هذا كيف نديرني تو؟
0: باهي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: أيوة تمام
0: إن شاء الله إن شاء الله. الأخ أحمد تفضل.
4: السلام عليكم، زي فضلك بارك الله فيك شيخنا الفاضل،
0: الله يبارك الجميع، تفضل.
4: أنا نشتغل في شركة مواد غذائية،
0: إيه،
4: في أقرب سنة، ونعتبر المفوض هنا، والإيرادات بعض منها من تحويلات مصرفية وبعض منها من كاش، لكن مرات بعض الحاجات نحتاج إلى قرطاسية، نحتاج إلى أشياء معينة للشركة، فأنا بعد ما تكون عندي متاحة البطاقة مرات نطلب بطاقتي أنا بشخصي وناخذ القيمة كاش من القزمي، وأنا عندي صلاحية هذه يعني مفور من قبل صاحب الشركة أني أنا حر التصرف يعني، لكن المشكلة وين؟ قيمة البطاقة تسبق قيمة الكاش، ليش؟ يعني ما لما نمشي مثلا قرطاسية ما نعرفش كم قيمة القرطاسية حتطلع يعني، لأن في بعض القرطاسية للشركة، فأنا مثلا نقول طلعت مثلا 200 دينار، خلاص نسحب بطاقتي 200 دينار، ولما نرجع للشركة ناخذ 200 دينار كاش نستفيد منهم كاش أنا يعني. هل يجوز بهذه الطريقة أو العكس؟ لكن العكس ما نعرفش القيمة، مشكلتي مش حنقدر نقدر القيمة اللي فيها كم من البطاقة
0: يعني. يعني هو توك زي قيمة الكاش زي قيمة البطاقة مش كده؟ واضح إن شاء الله يا أخ أحمد. انقطع به ان شاء الله نجاوب. تفضل احمد الاخر، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
5: يا شيخ بالله في صلاه الفرض الواحد لما يسهى ما يقراش السوره، الفاتحه بس،
0: ايه،
5: هل هذا عليه سجود سهو ضروري؟ والله مثلا لو ما جاباش معلش شيء
0: سهى عن السوره،
5: نسي الصورة ما الفاتحة قراها والصورة ما قراهاش في صلاة الفرض.
0: نعم نعم نعم حاضر.
5: باي لو وفي حالة إنه هو نساهم أو لو متعمد، أنا نبي في حالة التعمد وفي حالة النسيان، هل في سجود سهو والله ما في سجود سهو، وهل الصلاة باطلة والله صحيحة؟
0: حاضر نجاوبك الحكم إن شاء الله.
5: الله فيك، رحم الله والديك
0: إن شاء الله. تفضل الأخ محمد، تفضلوا. تفضل أخ محمد. سكر الراديو يا أخ محمد بالله. سكر الراديو يا أخ محمد.
6: لحظة.
0: تفضل. هاي تفضل.
6: أيوة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
6: خير شكرا لك.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله.
6: بحق
0: بحق الحمد لله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
6: كيف انا عندي ودي تكن فوق مني باين.
0: نعم.
6: عندي ودي كنت تكن فوق مني.
0: يعني ولدك
6: ساكن. وصلت ملكي مسكين ونفسي عالي باين. تكن لي 15 سنة تكن فوق باين.
0: هذا ولدك.
6: ولدك
0: ايه. باه.
6: ودالي مشكلة حتيكم من دفاتة سنة وقوة صغير. وزيب ضربنا. وسبنا ورعنا. ودالي مشكلة حتيكم. وانا قلت لك اكثر من الحوشي فقط اطلع مني معي الحالي الحوشي غيره الحوشي واطلع مني دب نفسك وديك ودب نفسك كنت حق في الشارع في الشارع في الشارع.
0: يعني انت اخبرت بانه يطلع
6: اي اللي بيطلع اللي بيطلع ولا اللي شيء اللي شيء دي المسكة تاني هو دب الطبقة تانية فقط دب المسكة هو سعر المسكة تاني فانا بني دي الحاجة يعني في الشارع في الشارع في حق نطلع بأطوار هو حوش ملكي ولي ولي العائلة
0: هو اخوك اللي ولدك يا اخ محمد هو ولدك اللي ساكن فوق ولا
6: نعم
0: ولدك اللي ساكن فوق
6: ولدي
0: والحوش
6: انت ذاك مساكن يا شيخ
0: وانت غير شويه يا اخ
6: محمد
0: با يا اخ محمد هو ولدك وانت والحوش انت بنيه
6: انا بنيه
0: لا خلاص با حاضر حاضر
6: خلاص ملكي
0: نعم
6: انا فضي
0: حاضر واضح السؤال ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله باهي اذا نعود لهذا اللي قدم الكلام الجارح لزوجته نقول له كانك انت لله هذا واجب عليك مع تقديم الموعظة انسان يبدا بالموعظة والكلام الجارح طبعا هو قال كلام جارح لكن ما نعرفوش شنو ممنوع الانسان يسب ويشتم ويجرح المشاعر وفي اللي يعني يعير فيهم بألفاظ الحيوانات يقولها كرمكم الله معلش يقولها هي بنت الكلب هذا عيب لا هي ولا يسب لها أمها ويسب لها أبوها هذا ما يجيش هذه من سوء الخلق لكن ما دام أنت قلت نادم وقلت ماذا أصنع فأنت على خير لكن هذا من الشيطان يعني هي غضبة من الشيطان فعليك أنك أنت تبين لها أن هذه وديما في البيوت والنزاع راه الشيطان يلعب دور كبير والعياذ بالله وكما فعل يوسف عليه السلام لما قدر على إخوته قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فلما بتتصالحوا معاش داعي ما فيش داعي تقعدوا تبحثوا عن الأسباب أنت منك ولا هي تقول لك أنت منك ولا غيره لا خلاص لما أنتم عزمتوا أنت نادم وهي لابد تكون إن شاء الله نادمة وغيره قولوا هذا الشيطان نزغ بينكم وأعوذ بالله منه وأفتحوا صفحة جديدة لأجل أبنائكم وهكذا واستغفر الله هي تسامحك كانك أنت أظلمتها واستغفر الله تجد أن الله غفور رحيم إن شاء الله هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة السؤال الآخر قال عنده خلاف مع بعض الأقارب منذ سنوات ولم يعد للتواصل قال ويشعر بالذنب نقول له يا أنت يا خسائل عجل بالوصل أقاربك ووصلهم واللي يوصل يقصد وجه الله عز وجل ما تقولش أنا فلان يجيني لابد بنمشي لأنه يجيني وفلان كذا كذا لأن بدالي الخير بدي للخير لا ما تحاسبش قول بنمشي لأنه قريبي بنمشي لأنه جاري بنمشي لعيادة المريض لأنه مريض وهك لله عز وجل جاك والله ما جاكش معاش تحاسب اللي يحسب راهو مش لله صل من قطعك واعطي من حرمك وليس الواصل بالمكافي اللي بيواصل مش اللي يكافي في الناس يمشي اللي يمشي له ومن اللي يمشي له لا فأنت إذا عليك بصلة الرحم تحييها من جديد وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم السائل الآخر قال أحيانا خلي نجاوبوا الأسئلة هذه اللي جتنا بعدين نرجع للكلام بتاع البرنامج نجول الأخ فرج الأخ فرج قال جاته نعجة وضعها في الحظيرة الأخ فرج جاتها نعجة ضايعة من أهلها وضعها في الحظيرة وهو الآن يسأل ما الحل نقول له الحل هذه لقطة يا أخ فرج لقطة اللي يلقى حاجة ضايعة شات أو يلقى مثلا نقال ولا يلقى ذهب ولا يلقى حاجة لها قيمة انت الان هذه نقطة تعرف بها، ما تقولش جتني نعجة وصفها كيت وكيت، ما تبينش الوصف ولا الجنس، تجي للناس تقولهم من اللي رايحة منه حاجة، وفي اللي بيقول لك خروف، وفي اللي بيقول لك فلوس، وفي اللي بيقول كذا، هذا مش هو. لين يجي واحد يقول لك نعجة ويوصفها، لما يوصفها تسلم هله. ولذلك انت ما تخبرش لا بجنسها لا نعجة لا خروف لجيرانك، لكن تقول لهم اللي راحت منه حاجة جي يقول لي بس، وتسأل الناس في تجمعاتها. وكان فيه مسجد ما تسألش داخل الجامع ولكن برا لما الناس يطلعوا، كان فيه سوق قريب، في سوق قريب، وخاصة كان في سوق مواشي مرات تهاربة منه. فعلى كل حال تسأل، دير اللي عليك، تبي سنة، تبي سنة يا أخ فرج، وهذه السنة تقدر أنت تقيد فيها المصروفات، تقول هذه تاكل في العلفة وتاكل في كذا وتاكل في كذا، تقدر لها معلش حالتك باهية وبتقول لله على كيفك، تبي تحسب لها حسب لها قداش تاكل أنت، تصرف قنطار علفة يسد كم، وهذه تقسمها على الأغنام كلهم، هي قداش تاكل لك في شيء. ولما يجي صاحبها قول له راهو هذه، قول له تقريبا واكلة مني بمية دينار ولا 200 دينار، والله هلبة ولا شوية، تعطيه التمن، تقول له تقدر تقول له ما نعطيه لكش لين تدفع لي هالمية جنيه اللي واكلتهم علفة ولا واكلتهم تبن ولا غيره ولا غيره. تبي تسامحه وتعطيه لوجه الله، هذا أفضل، ما فيش شك، ما فيش شك، لأن البحث عن الضايع هذا، هذا أجر، لأنك تعين في أخيك المسلم. إذا أنت عرفتها سنة وما جاش منه وقال نعرفها، وسألت ودرت اللي عليك، ودرت اللي عليك، بعدها كان جاك ونعطت لها، ما جاكش تقدر تصدق بها وتقدر حق تاكلها، هذا تقدر إذا كان هي فاتت العام وانت عرفت بها تمام التعريف. لكن راهو حتى ولو فاتت العام ما تخبرش بأوصافها حتى ولو انت كليتها، لأن لو يجيك واحد يقول لك أنا عندي نعجة ضايعة بعد حتى عامين ويعطيك أوصافها، انت مطالب بأنك انت تغرم له. فاللي عنده حاجة ضايعة ما يقولش والله يا زمان جتني حاجة عرفتها وما عاجي صاحبها. مرات يجي واحد يسمعها ويدعيها، يدعيها، تبقى انت في مشكلة معه. الأخ أحمد قال يشتغل في مواد غذائية، مفوض في شركة، يحتاج إلى لشيء، يعني الشركة بيشري شيء للشركة فيشري بالبطاقة. الحق والله هو يعني الاستفادة من النقد، وأن الإنسان يعطي بالبطاقة في المؤسسات. الحق أني الله أعلم، لأنه بيستفيد لخاصة نفسه، هو ما أقرضش الشركة لأجلنا. تو لو أن مثلا واحد اللي هو بندور الصورة الأخ أحمد صورة بريئة من جميع المؤاخذات، جت الشركة الآن ما عندهاش فلوس، اللي طالعين بيشروا ما عندهمش فلوس، والله هي الشركة الآن ما عندهاش واحتاجت حاجة معينة، فأخذي الإذن من اللي أكبر اللي فوق منه، قالوا له والله خذوا ودوروا كيف تصرفوا، تصلحوا الجهاز الفلاني ولا كذا كذا لين يجيكم الفلوس. فهو أقرضهم لأجل مصلحة المكان، أقرضهم لأجل مصلحة المكان بالبطاقة متاعه، مد البطاقة متاعه، قال لهم خذوا صلحوا الجهاز ولا اشتروا القطعة الفلانية ولا كذا وكذا. لكن بعدها لما يجوا الفلوس ما يشرطش أنه يبيهم نقد، يبلغ اللي يعلم منه ويقول لهم راني صارف بإذنكم ولأن كنتم محتاجين قبل تحصل الفلوس 500 ولا غيره، رده له في رصيدة باهي، مده له في دباهي. لكن كون الإنسان يخلص عليهم باش يروح ياخذ الفلوس من الخزنة، انت نقول انت عندك شبهة، عندك مشكلتين راهو ان نبيهم يزيد يتبتوا اللي في المؤسسات. المشكلة الاولى اللي هي عامة مع جميع الناس، ان اللي يقرض نقول احنا ينبغي يكون لوجه الله، وانت ما اعطيتش لوجه الله الا اذا كان في الصورة الاولى الشركة محتاجة وما لقيتش من يقرضها، ما لقيتش من نقول احنا شركة علاجية مثلا المستشفى وعلاج واقف عليه المرضى مش قوش من يصلح لهم الجهاز وانت حالتك باهية، واللي مدير قال لك يا سيدي صلحه ولا انت نحصل الفلوس نخلصوك، مشيت انت اشتريت القطعة هذه بفلوسك، انت ربحت الأجر في المرضى والناس اللي محتاجين. لكن كون ان الإنسان يبي غير ياخذ النقد لنفسه، نقول انت لما بنديت بطاقتك انت اقرضتهم، لكن مش لوجه الله، مش لكونك بتعين مؤسسة، ولكن طمعا في النقد. فنقول هذا انت اخذت من شركة والله حتى من انسان معين ممنوع، ولذلك عليك تاخذ النقد هو الاول وبعدها تخلص بالبطاقة، هذا في غير الشركة. اما من الشركة والأماكن العامة، هل ليه النادم يأخذ النقد ويخلص بالبطاقة؟ والله ما ليش الحق، الحق الله أعلم، لأن تولو كان في أمر خاص جاء واحد قال لك والله يا فلان يعني برا شري لي هذيك الحاجة الفلانية واعطاك نقد، تقدر أنت تقول لا ما دام أنك تعطيت النقد راني محتاج للنقد، يقول لك باهي ما لا طول دي المبادلة، دي المبادلة والله هو يعطيك النقد هو الأول، يقول لك ما لا أخذهم أنت الألف وبرا أمتى ما تخلصني باهي، والله برا شري لي ببطاقتك باهي تبقى هذاك الوقت أنت لما أعطي النقد الأول مفيش بس، لكن كونك أنت تخدم في مؤسسة للدولة خديت النقد وخلصت عليها بالبطاقة هذه الحق الله أعلم لا علم لي بها، تحتاج إلى إلى إلى نظر وتثبت. الأخ أحمد اللي يسأل في صلاته في صلاة الفرض، طبعا إذا سهل إنسان عن السورة، السورة هي سنة وسجود السهو هو مرتب على ترك ثلاث سنن، ومن ترك السورة في الحقيقة هو تارك لثلاث سنن، ترك القراءة وترك كونها جهر أو كونها سر وترك القيام لها، واللي يترك ثلاثة سنن لابد يبدأ سجود السهو واجب، يبدأ واجب إذا لم يسجد صلاته باطلة، اللي ما سجدش في السهو صلاته باطلة. لكن الحق أنه سأل عن العمد كذلك، بصفة عامة بصفة عامة ترك السنن مكروه بصفة عامة، لكن نظرا لكون هذه ثلاثة سنن وهي في السنن نرتب عليها السهو الواجب ولا تبطل الصلاة الحقيقة، حتى هي والله نتوقف في قضية ترك العمد هل تبطل عليه كتركه للسهو لو ترك السجود أو لا تبطل، لعل نعرف الجواب قبل من بعدها كان عرفنا نقول عليه، لكن تو الله أعلم. الأخ محمد، الأخ محمد قال عنده ولده ساكن بني لحوش فوق منه وساكن، شوفوا هذا مثال العقوق، نسأل الله أن يهدينا ويهديه، يهدي ولده إن شاء الله إلى صراط مستقيم، مثال للعقوق وللحقيقة للانحراف. فهذا ساكن بوه بني لحوش وساكن فوق بوه ودار اللي بوه مشاكل، وكما ذكر قال نازل ضرب أخوه ولا شنو بالمسحة، معناها هذه مشكلة مشكلة، وقال نطرد الله ما نطردهاش، كيف ما تطردهاش؟ هذا أنت تطلع كان هو قال لك ضرب بالمسحة، معناها تراجي لأني قلت لك أخوه ولا يقول لك أنت ما حت أنت أو تهجم عليك، هذا على الأقل باش يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، لأنه واحدة من الاثنين يتخليه ساكن فوق لين ينزل لك نهار من نهارات الله أعلم كيف يصبح الأمر بينك وبينه، والله أنت تطلع وتخليه الحوش وهذه حتى ما تجيش، أما هو اللي يطلع، هو اللي يطلع تجيب حد من اللي يتحشم منه، ما بيش نقول لك تو من اليوم مشكي فيه للمركز، لكن جيب من الناس اللي يتحشم منهم عمامة أخواله كذا كذا كذا، جيبهم اللي أي واحد يتحشم منه وقولهم بالله طلعوه من حداي هذا ما دام معشم متحشم وضرب المسحة وجاههم وغيره، شو المزال لأني قتلهم؟ فهذا يقول يا فلان العائلة تفرض عليه أنه يطلع من المكان، يطلع ويمشي يكري بعيد باش يعرف هني فضل بوه ويعرف فضل النعمة اللي كان يعني ضيعها من بين يديه، لعل يعني يتذكر هذا الأمر وبعدها يجي لعل ينادم، يجي نادم ويتوب. ما في النهاية أنت لما تبعد عليك ادعي له، ادعي له يا أخ محمد، ادعي لولدك بالاستقامة والهداية وما تزيش ادعي عليه بالشر، طلعه جيب لحد من أقاربك عمامة وخواله وناس يطلعوه ويقوله برا اكري بعيد، تبي تعاون أنت تعطيه حق شهر ولا اثنين كانه ضعيف باهي ما تبيش تعطيه على كيفه، ولكن ادعي له بالهداية والتوفيق لعل الله يهديه إلى صراط مستقيم، وما تدعيش عليه بالشر باش ما تعاونش الشيطان عليه. الأخت أمال، تفضلي يا أخت أمال.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: أنا بالله نبي نسأل، أنا عندي بابا توفى يوم 15/6
0: إيه؟
7: واندفن يوم 1 محرم.
0: توفي أمتى بالله؟
7: 1 محرم، هو توفى يوم 15.
0: يوم 15/6؟
7: 6.
0: به الوفاة كانت نقول إحنا الفجر ولا في وسط النهار؟
7: لا لا لا لا، قبل الظهر.
0: قبل الظهر.
7: لكن ما دفع ما عطوناش تصريح الدفن بكري.
0: باهي باهي تمام تمام باهي. تفضلي شنو السؤال انتي؟ ايوه به أخت أم هبة. تفضلي تفضلي يا أخت أم هبة.
8: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام. تفضلي
8: شيخ. سؤالي طويل شوية بالله.
0: أي يعني اختصري هاي عليك. اختصري كيف نفهموه هاي.
8: قبل ما نجوز في 2012 عندي الوالد عنده استوديو قال لي هذا جوزي فيه وكتبه باسمي واسم أهلي تمام. ما فيها شيء
0: يعني دار باسمك واسم باسمها
8: باسم ايه كتبه باسمي واسم راجلي. صار في الاول زوجي وصار في الثاني يعني تمام اخذ وكله
0: باه
8: موثق في العقارة
0: باه.
8: قال لي عاوز زوجي فيه جوزت هو هذه لها 13 سنة يعني ربي يتبع لي ودرت حوش وقوتي كل واحدة في دار عصيبة وكل واحد مستقر في حياته مستقر بحوشة تمام. توا قال لي لا رديهولي واني ما صار ليش ما عش نبي مدام كنتي خدتي حوش وتمتي خلاص ردي لي الحوش.
0: والله هو انت بنقول لك الحقيقة هو ابوك غلط لان هو لما ذلك تنازل هبة ذلك تنازل هبة ولا قال لك اسكني لين تحصلي.
8: لا كتبة في العقارات وكتبناه وعندي الأوراق وكلها موثق
0: يعني تنازل على ملكية العقار.
8: ايوه
0: اذا كان هو تنازل على ملكية العقار وخاصة تنازل والمشكلة دار حتى باسم زوجك لو كان دار باسمك انت بس والوقت قريب ما ضفتي عليه شيء يمكن يجي يطبق عليك ما يسمى بالاعتصار. لكن هكي انت الان باسمك واسم الزوج الحق هو معاش عنده راه هو حق يطالبك بالرجوع فيه معاش عنده حق لا الا اذا انت ربي غناك عليه الا اخوتك الاخرين حصلوا منه ولا ما حصلوش.
8: كل واحد بحوشه ومستقرين وكل واحد عنده نصيبه
0: اعطيه لنبوهم ولا من هم شارين.
8: لا لا هو نفس المبنى مين فيه كل واحد شكه.
0: على كل حال انت كانك تحصلي مني فاهمه الكلام هذا خير من تخاصمي بوك من باب البر احنا بوكش تخاصمي بشكل مباشر تبعتي لحد نقول احنا امام المسجد والله حد متعلم في المنطقه يقول لي يا فلان انت وهبتها لبنتك ولنسيبك معاش عندك حق ترجع في هذه الهبه معاش عندك حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه العائد في هبته كرمكم الله كالكلب يقيء ويعود على قيئه.
8: خلي يقول سامحني يا شيخ هذه انا حكيتها للدواء
0: ايه
8: وقلتها له ونفس الحديث هو قلته له
0: ايه
8: جاء خاصمني مدة أسبوعين وبعدين ولا يا جري تتمري على قاعد نفكر
0: شن قال لك؟
8: قال لي أجري
0: باهي بارك الله
8: نقسم الإيجار
0: نقسم الإيجار
8: ايه
0: باه
8: أنا بغرض طوال هذا كله شيخ باش ما نعطلش عليك أنا بين ربي مش غاضبة ربي كان أنا ما بيش نعطيه له وإن أنا ما بيش نتنازل على حظي نتنازلني زي أخوتي.
0: هو أسمعي ما هو لو كانت حد براني نقول لك معاش عنده حق وكان جاك تشكي فيه حتى في المركز زي البيع والشراء هذا. لكن تو هذا ابوك وانت مادام ربي غناك حصلتي حوش لاط فيه ملاطفه يعني هذا باش حتى الحديث هذا انت قلتي هلا بروحك قبل قلت لك شوفي له امام جامع والله حد متعلم يقول هلا باش هو يفهمه ويقنعه. لكن يا سيدي انت تو مادام قلتي هلا هو اقتنع اني ننصحك اكريه الحوش والله ننصحك ما دام هو لان معاك لدرجه قال لك كريه ونقسم الفلوس فهمتي.
8: لا يتعرض لي فيها الشريه يا شيخ يجيب لي في مبالغ رهيبه مبالغ خياليه يبي مبلغ خيالي من هو ما يبليش ما خاطرش انت شنو تنصحني يا شيخ.
0: والله
8: تنزل عليه
0: ما تتنزلي لاش لكن انت هو اعطاك حل قال لك نكروه واعطيني من الفلوس انت تبين للمحيط نتاعك بانك انت ما رديتيش الملكيه ما دام اخوتك حتى ما حصلوا هذا نصيبك انت تتمسكي به وتقولي له باهي نكروه ومن شهر للشهر اعطيه قيمه ماليه مش من باب انه شريك معاك وتنزلتي لا من باب انك انت ملاطفه لبوك والحوش قاعد باسمك غضوه بعد غضوه نقول احنا توفاه الله ولا غيره قاعد عليه ملكيتك علاش انت ما دام اعطاك حل مش بالضروري ترديه البيت الا اذا كان انت عندك من الغناء وعندك وراضيه نفسك تردي له الملكيه ردي. لكن ما انت اعطاك هو حل معقول ما بوش نقوله هو سواك ولكنه خير من فك منك العقار كملكيه.
8: باهي يا شيخ شكرا شيخ. هو حتى كان انا ما جبتهاش وما بيش نقدر نبي نخليه نفكر ما ليش الحق انه هو يقول لي استرجعيه ولا اعطيه لي ولا
0: هو ما عندهاش الحق لك الحين ما نبوك وش تقعدي خصيمه لبوك انت كل ما يجيه الانسان بطريقه يعني فيها ود وفيها اقناع خير. تقول لو كان احد براني شريتي منه وبعثت لي بيقول لك نقول غضوه بري للمحكمه. لو كان احد براني شريتي من الحوج ذلك تنازل وولا لك ثاني يوم قال لك اطلعي نقول لك بري غضوه للقاضي. لكن هذا ابوك، فانت كوني مرنه معاه وجيبي مني فهمه، ولما اعطاك حل قال لك غار كريه واعطيني من الفلوس، انت كريه وبين المجتمع انك انت ما تنازلتيش غار انت طيبه له في خاطره بالفلوس وخلاص.
8: ده شكرا على النصيحه يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: الاخ محمد تفضل.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
9: جزاك الله خير يا شيخ، بالله نبي سؤال.
0: تفضل.
9: انا صاحب مشروع جيلاتي.
0: ايه.
9: وعارف انت موسم الجيلاتي في الصيف.
0: ايه.
9: بحكم خدمتي الجيلاتي، الاماكن اللي توفر فيها الجيلاتي نقولوا زي الالعاب المائيه في طرابلس.
0: ايه ايه.
9: اكوا بارك واكوا براس وغيره وغيره وغيره. الموضوع ان انا ربي شرعا يجوز اني نفتح فيه مولاه، بما ان هم الالعاب المائيه هذا يتوفر فيهم دغري والشرور زي ما تعرف انت. فانا سالت واحد قال لي يعتبر مبدئيا ان خدمتي حلال باعتبار اني حتى الضوابط الشرعيه في الخلط وفي الميه وقصص هي من ناحيه الماكل والشرب. لكن المكان اللي فيه المكان اللي انا فيه قال لي فيه شر، هنا فيه الشرور انت تعرفها الالعاب المائيه من اختيارات من غري من اغاني فظيعه. فانا الحقيقه ما عادش اعرف هل يجوز اني نفتح فيهم الاماكن هي في حتى في مهرجانات هو في ليالي المدينه وغيرها من المهرجانات اللي فيها اختلاط وفيها اغاني وفيها شرور، هل يجوز اني نفتح فيها او لا؟ باعتبار انا طبعا ما نبعدش، انا نحط في خدمتي غادي ونحط في شباب ثانيين.
0: والله
9: لا يجوز اني نفتح فيه مولانا.
0: والله الاخ يا اخ محمد سؤالك هذا يحتاج منا الى نظر بصراحه، فنتمنى ان تسجل رقمك عند الاخوه اللي تسمع فيها يا اخ البرنامج.
9: نسمع فيك
0: ان شاء الله. تسجلوا رقمه بالله يا على الاقل ينظر فيه وبعد يتم الاتصال به باذن الله. خذوا رقم الان. الله اعلم الجواب، لان من لا يحضرني الجواب فالله اعلم. نعم عندكم متصل اخر. فيه متصل باهي. لا عندنا سائل اخر يقول هذا عبر البرنامج، قال احيانا اسمع كلاما عن الناس واقوم بنقله دون قصد للافساد، ثم بعد ذلك يعني يعتريه الندم بعد ذلك، فما الواجب علي؟ انقل له رد بالك راه هذه النميمه، لان النميمه هي نقل كلام السوء بين الناس. النميمه هي نقل كلام السوء بين الناس، يبدا واحد يسمع ويعاود، وهذا موجود في التجمعات البشريه. يبدأ يحضر الإنسان ناس يتكلموا، هي مبدأها الغيبة أحيانا، الغيبة يغتابوه الغايب، وهذه إثم. يقول فلان ما ينفعش، فلان صفت نعت، فلان كذا كذا، يجي واحد شارك في الغيبة والاستماع للغيبة والتحدث أحيانا معهم، ويزيد عليها النميمة، يمشي للشخص اللي يتكلموا عليه يقول له راهو الجماعة قالوا. هذه نميمة، وهذه إثمها عظيم النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من الوعيد في النميمة أنه لما مر ورأى يعني لعله مر بقبرين، فقال إن هذان يعذبان ويعذبان في كبير، يعني في أعين الناس أن أمر هين ولكن هو عند الله عظيم. قال يعذبان أصحاب القبور وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، واحد منهم كان لا يبالي ببوله يعني لا يتنزه من البول بالتطهر، والآخر طبعا إذا اللي عنده السلس ولا عنده كذا كان معفو عنه، لكن يتكلموا على الصحيح المعافى اللي ما يصلوش في الغالب ويبقى هم لا يبالي، يعني كرمكم الله يقضي حاجة من البول ويلبس حوايجة وكأن لم يكن، نقول حرام عليك، وهذا ما يعد به أصحاب القبور. والآخر قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أهو يمشي بالنميمة أصبح يعني يعذب في قبره. ويجي هو مثل السائل هذا قال والله لم أقصد الإفساد. ما لا شن تقصد أنت؟ هو ما فيش إلا الإفساد. توجي واحد يخبر حد ويقول له راه والله قالوا عليك كلام مش طيب كذا كذا، قالوا مش طيب، ويجي يقول مش قاصد الإفساد، هو نفسه فساد هذا اللي تقول فيه فساد، فما عاش يحتاج لنية. فنقول لك أنت حرام عليك واستغفر، عليك أنك أنت عليك أنك أنت كتر من الاستغفار ومعاش تعاود الدواء. يعني كان كنت قدرت تدافع على صاحبك لما تكلموا عليه دافع عليه، قدرت تغير الموضوع غير الموضوع، انت ملزم بالمبكت بحداهم وما قدرتش تغير الموضوع وما عندكش ليهم قدرة، انكر بقلبك، تنكر بقلبك وما تجاريهمش ولا تضحك معاهم ولا تسيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا اليد لولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلتلقى حد يغتابه في حد اسكت، وكان تقدر أنت تغير موضوع ما تقولهم اسكت وتكلمهم، ما تقدرش تنكر بقلبك وما تسيرهمش، ولكن ما ترفعش الدوة للطرف الآخر، تبقى حصلت أنت إثم النميمة. فاستغفر، استغفر يكفيك هذا إن شاء الله. السائل آخر في البرنامج قال اقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص كما ذكر، وتأخر في سداده بسبب، قال بسبب ظروفي، فما الذي يجب علي فعله شرعا؟ نقول له والله أنت شنو ظروفك؟ تختلف الظروف، فإذا كان هو فعلا عجز حقيقي فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، عليهم بالانتظار، عليهم بالانتظار. لكن إذا كان هي مش ظروف العسر اللي هي المقصودة شرعا، لكن هو أحيانا يماطل ويدعي أشياء، بل أحيانا يختلق ظروف جديدة، يبدأ هو عليه المبالغ هذه وبدل بيسددها يمشي يدير لنفسه برامج جديدة، يدخل من برنامج لبرنامج ويبقى بحيث يؤجل الدين. فنقول إذا أنت أصبحت مماطل هذا معصية، والمطل ظلم، مطل الغني ظلم، هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، ان انت لما تماطل حد فلوسك عندك ويقول لك جيب لي راس الشهر تبدا تنقل فيه من شهر الى شهر وهكذا، نقول لك انت هذا مطل الغني ظلم. فعليه انك انت تستغفر الله وتطلب من العفو، اللي عطلت تجي تقول له فلان سامحني عطلت عليك، لما يقول لك الله يسامحك معليش استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذن نتوقف ونختم في هذا بهذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبجميع الأقطار، ويقضي حوائجنا جميعا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مر أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا، لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج، وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك، والله مع قريبتك، والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
2: نهارك مبارك.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
2: معلش انا بنسال يعني بخصوص في يوم من الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل السيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره، فهمت؟
1: نعم.
2: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
1: نعم.
2: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
2: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: نجيب لك ال بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
2: والله لا لا. تمام.
1: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وغسلت سيارتي، غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ داي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده وربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يرد القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج. لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي جي وقال لك نبي فلوس يراك بتعطيهم له.
1: نعم
3: ايوه والا يقعدوا امانه عندك. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: يقول دخل المسجد والامام يعني في اثناء الركوع فهو قال اول من حنيت الى الركوع يعني رفع الامام وقال سمع الله لمن حمده فهل يكون بهذا قد ادرك الركعه او يجب عليه ان يعيدها؟
5: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو ادرك الركعه بمجرد من حنى رفع الامام بهذا ادرك الركعه ان شاء الله. نعم
4: نعم شيخنا. سؤال الاخير

0: سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
1: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
0: لا دخل فيها الإنسان، يعني أولها يعني ممكن
1: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
0: يستعيذ بالله من الشيطان.
1: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فك قعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بـ1. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة، فيأتمر بأمره الإنسان، يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان، يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان، لأنه يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
2: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش

0: بادية بالتغيير هذا راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
1: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
0: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنتو المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متحهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: يتشوش
0: يعني كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معه شن عليها الحلفة هذه، وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معه. ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته، وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقولوا لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
3: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
4: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا السؤال الثاني للأخ، يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا. دارت امتحان وتخرجت.
6: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
7: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
8: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. نعم. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
7: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
8: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها او في التصرف فيها او بغير ما وقفت له، لأن الشرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. الشرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص من الأول، لما خذيتها أنت من الأول عارفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
7: نعم.
8: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق. يعني
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
0: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول خذ فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
0: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر انه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الاول قال خذ انت الالف ولا الالفين اللي فيها واعطيني البطاقه لي نردهم البطاقه بشويه بشويه عليا، بشرط انه هيك يديروا
1: يعني، هو
0: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقه. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقه وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع اذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
11: أنا

0: القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النيلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، وسائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا لا لأنه الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
2: شيخ، بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله كان فيه زواج محارم بش الدين بش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
1: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك؟ نستقبل الاتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح، أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح؟ أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا، يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون، والبنات التي لم يتزوجن أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي يتزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة، والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها، الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال، أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
3: السلام عليكم. في ميزان حسناتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
3: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
1: أمين وإياكم.
3: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
1: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
3: هذا وقتي نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
1: تفضل.
3: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقالوا طيب يزيدهم الاستاذ عبد الحميد البي 500، قال لك لا ميزانيه وفلاس، وواحد ما اللي ياخذ 16000 في البرلمان شو تقول عليهم؟ انا سحبت 8 صغير يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، انا درجتي تقريبا 12 ولا 13 حرام 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم ابوك
1: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
3: يا شيخ قال لك وين بيزيدنا الاستاذ عبد الحميد 500؟ قالوا بالافلاس الدوله، ما البرلمان اللي ياخذ 16000 شو تقول عليهم؟ انا 908 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش معاش نسكت من جهه
1: ان شاء الله،
3: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
1: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا، لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. امه الله من بنغازي.
4: الو.
1: ايوه نعم تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: عندي بعض الاسئله يا شيخ ممكن؟
1: تفضلي.
4: السؤال الأول نسأل على $2000 بتاعت المصدر، شو الحكم تاعهم يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد، يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرأ الصورة ونلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة، يعني يجوز نسجد يعني
1: في النافلة في الفرض؟ في النافلة
4: ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ، حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد، يعني ضروري نسجد ولا شل الحكم فيها يعني؟
1: إن شاء الله.
4: والسؤال الثاني معلش الصلاة
1: الثاني هذا الرابع
4: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
1: واضح إن شاء الله،
4: بارك الله فيك جزاك الله عنك كل شيء
1: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف، الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة للانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولد البيت زوجته بتطلق عليه بثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الاخ محمد من صبراته.
5: السلام عليكم ورحمه الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يبارك فيك ان شاء الله في ميزان حسناتك، ان شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الافاضل كلكم ان شاء الله، ربي ان شاء الله نسال الله ان تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها ان شاء الله يا رب.
1: امين، يتقبل الله منا ومنكم.
5: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالايام هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي كذا، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه؟ يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة، تطلع مع شتولي طلقة، هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي لابد بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني نقول احنا زين نقول مسكة يعني يحلف كل شيء بالطلاق، كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق، يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع. صحيح. بشرى شيخ والله حسب الإخوة اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين إن إن إن الجماعة الضمان شهر 7 هتبدأ زيادة بإذن الله، هذه حسب العهدة على الراوي والراجل واثق منه إنه قال بإذن الله شهر 7 حيزيد جماعة الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
1: خير. الله فيك يا أخ محمد، إياكم إن شاء الله. إذن هذا أيضا سائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب يعني ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية ما فيش بس نقولوا لازم مثلا الجرام الذهب ب1000 ولا إن شاء الله ب10 ولا ب10000 ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي ب6000 نعطيه 6000 وناخد الخاتم، لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه 6000 ونأخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها، فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش يقول لي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه 6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال فيه شرط آخر أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. ورأوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أنا شيخ لي بنسلك، أنا فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حب أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
1: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
6: ايوه. بعدين لما حب انه يرجعني ما صارش، فبعدت تطوني لي على بنت 12 سنه.
1: انت على دمك
6: رجع ولا طلق؟
1: غير اصبري، هو انت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
6: لا في طلاق، حصل طلاق.
1: قال حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
6: ايوه ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش،
1: معناها ما فيش على دمك خلاص.
6: أيوة أنا كولي 11-12 سنة. إيه؟ جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
1: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
6: أيوة درتها في المحكمة ما إيه؟ حصلش، قالت لي المحكمة رفضتها المحكمة.
1: ما عندكش إثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
6: ما فيش. قال لي إذا في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما خدتش بشهودي.
1: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي. أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شو صار.
6: أنا شيخ باه ما مين بنسرك حاجة،
1: ما تسلنيش في القضية هذه.
6: الله هو الأعمار بإيد الله، لو أنه هو توفى أنجي نغبط عليه مين؟
1: ما تسنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيتي المحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة، لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
6: ما باش يجيه المحكمة، ما مشاش
1: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
6: الأمر ما باش يجي
1: خلاص. أنا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ مفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم انها ما يبقاش الامر هكذا. كيف الان قاعده مع الطلقه الرابعه لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الاخ الطاهر من الرقاعات. اخ طاهر تفضل. اخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الاخ نوري من طرابلس.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك اخ نوري تفضل.
7: يا شيخ انا عندي مشكله ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
1: اخ نوري اخ نوري قبل ما تسالنا اخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
7: قلت لك يا شيخ انا عندي برنامج مانيش عارف سحر ما هي السحر، مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق، يعتبر حرام قاعد معي، ما انا عرفت.
1: ما انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
7: لا لا لا لا لا ما تلفظش. وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي، نتكلم هي نعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع مش عارف سنين.
1: واضح ان شاء الله. تسمع التعليق يا اخ نوري
7: وانت طيب.
1: الاخت كريمه من طرابلس.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك تفضلي.
8: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لي واحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حالة زلفتها. هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشوا من الصبح دي مروحهم تاع الواحد اثنين، يعني شغلهم مجال.
1: إيه.
8: فلقيتها مدرسة واحدة قالت لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
1: في المدرسة يعني.
8: في المدرسة لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
1: واضح.
8: فقالت التليفوني كان مسكر لما جيت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إنها حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بهن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
1: واضح إن شاء الله.
8: ماشي شكرا بارك الله فيك.
1: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ ولا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات 10، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم خلاص نقول لها، يعني بعد 60 ما عادش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد شهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكم حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص احنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليتش تولي 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقلي. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد أربعين يوم ولا ستين يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد عشر أيام وقالت أنا لي عشر أيام طاهر، نقول لها تغتسلي وتقضي العشر أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار، وصغارهم هضم الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة، لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هما بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هما، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ل 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين، قال لا والله هل بمليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها؟ يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة، وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق، يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشما دارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا لي حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا، يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا اجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه، ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، 2000 دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية، وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة، إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة، اللي مشى صلىها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلىهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله، قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب، بس لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش، وكذلك إذا كان شخص غير متوضأ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش باس يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يذن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبل هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق يعني اللي طلق 100، فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، والسبعة وتسعين هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص

صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راه زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي معاش، بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنتي طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدله على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ اليمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه اليمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني؟ مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش تقول لك كفر على يمينك هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر. ومتعين السلك القضائي والرقابة وال15 وال17000، وتجي لي أعضاء يعني تجي لي المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات، لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما، ما يصحش واحد 900 وواحد 26000، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء، علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات، أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيبي شهود صغارك ولا أخوتك هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش، فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة راه المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق، ما دام أنت مشيتي المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك، لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج، ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها، فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما، وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها.
فإذا كان فيه يعني شيء يعارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك جيب مشايخ، طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية.

يجروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، واسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام. لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس، يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بانك بيشحن الباور بانك، نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم، فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها. يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متن بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: عليكم.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
3: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية، بريطانيا وغيرها، في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
5: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
0: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق، هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة، يعني كأنه بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا، ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب، والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه، لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك، لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، ويعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقول له دعيت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد عقد فصلنا اليوم، وهو الفصل 13 من الباب الثاني للحديث عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته وسخائه وجوده. لكن المؤلف بدأ قوله بذكر الكرم، وفي التعريف الذي في التعريفات التي أوردها ساق هذه المصطلحات الأربعة التي جاء بها بطريقة غير مرتبة على النحو الذي ساق عليه في أول الفصل، وهو ما يعرف باللف والنشر غير المرتب أو المشوش، وهو معلوم في البلاغة. وذكر كل مصطلح منها وعرفه وأورد مرادفة وضده في العربية. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة.
1: أورد هذه المصطلحات الأربع، الجود والكرم والسخاء والسماحة، ولم يأتي بجواب أما في هذا المقام، مثلما حدث في الفصل السابق، إلا أنه في الفصل السابق قدرناه على أساس أنه محذوف تقديره فحدث ولا حرج ونحو ذلك، وإنما هنا جاء به متأخرا بعد جمل كثيرة، بعد أن عرف هذه المصطلحات وتحدث عنها جاء بالجواب، وهو قوله بعد أسطر: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازى ولا يبارى. نعم.
2: وقد فرق بعضهم بينها بفروق.
1: لم يسمي من فرق بين هذه المصطلحات، ويظهر أنه أخذ تعريفاتها عنه، وكل المحققين الذين اطلعت على تحقيقاتهم بل والشراح أيضا لم يذكروا من فرق بين هذه المصطلحات الذي يقصده، والظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري في كتابه الفروق. إذ رجعت فقه اللغة للتعاربي فلم يجد هذه التفريقات، والظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري في كتابه الفروق، فقد فرق بين ألفاظ كثيرة يظن أنها مترادفة. فالمؤلف رحمه الله الظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري، وفي أحد الشروح هناك إشارة وذكر لأبي هلال العسكري دون بيان إلى أنه المقصود، فكتابه الفروق في اللغة من أشهر الكتب، بل بعض الباحثين عمل دراسة في مستوى ما فوق الشهادة الجامعية وهي الإجازة العالية الماجستير، دراسة عن كتاب الفروق هذا و تأليفه عند أبي هلال العسكري بغرض إنكار ما يعرف بظاهرة الترادف. نعم.
2: فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا جرأة وهو ضد النذالة.
1: الكرم الإنفاق بطيب النفس، أي عن طيب نفس، وفيما يعظم خطره، فيما هو عظيم القدر وكثير النفع. وسموه، قال في كتابنا هذا، اختار المحقق لفظ الجرأة، وبعض الكتب الأخرى المحققة والنسخ نسخ كتاب الشفاء سموه الحرية. والظاهر أن استخدام الحرية بمعنى الكرم أشهر وألصق بلغة العرب، لأن العرب يتكلمون عن المال الذي ينفقه الإنسان عن طيب نفس بقولهم إنه ينفق من حر ماله. فالكرم يسمى عند العرب حرية أيضا، مع أني لم أقف عليه في بعض المعاجم أو في بالذات في المعجم الوسيط، إلا أنه يظن أنه بهذا المعنى أيضا يستخدم، بمعنى أن المنفق يتحرر من عبودية المال فلا يكون أسير الطمع وأسير الحرص الذي يدفع ببعض الناس إلى الحرمان لنفسه من الإنفاق، لا حرمان الآخرين فقط.
2: نعم. والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس، وهو ضد الشكاسة.
1: والتجافي، السماحة هي التجافي بطيب نفس عن حق الإنسان عند غيره، على حق الإنسان عند غيره، يعني أن الإنسان يتنازل عن حقه الذي هو ثابت له عند غيره، وبذلك تكون السماحة والكرم متقابلان. الكرم هي الإنفاق بطيب نفس على الآخرين، والسماحة التنازل عن الحق عند الآخرين بطيب نفس، فهما بهذا المعنى متقابلان. وقال بأن هذه السماحة يرادفها ضد الشكاسة، والشكاسة معلومة في العربية اليوم، يقولون فلان مشاكس، من الفعل شاكس على وزن فاعل، لكن المعاجم تثبت فلان شكس، يعني إذا كان شديد الجدل و يعني لا يصبر ولا يطيق قول الآخرين، يعني يبادر دائما إلى المناقشة وإبداء الاعتراض، فلان شكس، ويجمع على شكس، فلان وفلان وفلان، هؤلاء كل منهم شكس، فيجمع على شكس، كما يقال فلان صدق وفلان صدق وفلان آخر صدق، وتجمع على صدق. نعم.
2: والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد، وهو الجود، وهو ضد التقتير.
1: السخاء الإنفاق من حر مال الإنسان فيما ينفع الآخرين، ودون ما تقييد لهذا الإنفاق بطمع أو نحو ذلك. فهذا السخاء هو ما يعرف بالجود الذي صدر به هذا الفصل. وضد السخاء والجود التقتير، ولفظ التقتير معروف في العربية اليوم فلا يخفى علينا. نعم.
2: فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه.
1: فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذا ولا يبارى. هذا جواب أما التي صدر بها المؤلف هذا الفصل. وكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وشهد وجالسه وشهد مواقفه يعلم أنه كان في غاية الكرم، لا يعرف ترددا ولا امتناعا عن إجابة كل من يسأله فيما يطلبه. كل من يسأله عن شيء إذا كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده وعده أو طلب منه أن يستلف وهو يقوم برد دينه إذا وصله صلى الله عليه وسلم شيء من المال.
2: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله.
1: المؤلف يستشهد بحديث صحيح رواه الإمام البخاري، ويورد سلسلة سنده هذه، ويبدأها بشيخه الإمام القاضي الصدفي الشهيد الذي توفي عام 514 في إحدى معارك الأندلس، وهو المعروف بابن فيورة والمعروف بابن حيون والمعروف بابن سكرة، وهو عالم جليل قرأ عليه الإمام القاضي عياض الصحيحين وصحيح وسنن الترمذي وغيرها من مصنفات العلوم العربية والإسلامية.
2: حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي.
1: أبو الوليد الباجي هو أحد ثلاثة يعرفون بالقضاة، وهم الوليد أبو الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي والقاضي ابن القصار. فإذا ذكر القاضيان فهما ابن عبد الوهاب وابن القصار، وإن ذكر القضاة هذا المصطلح يعني هذين مع أبي الوليد الباجي رحمه الله جميعا.
2: حدثنا أبو ذر الهروي. حدثنا أبو الهيثم الكشميهني.
1: أبو الهيثم الكشميهني مر معنا، يخطئ بعض طلبة العلم ويخطئ المحققون أيضا في ضبط اسمه، وهو هكذا الكشميهني، ويروى أيضا الكشماهني، لكن الأشهر هو الكشميهني. نعم.
2: وأبو محمد السرخسي.
1: وأبو محمد السرخسي الأشهر هو السرخسي، وأيضا يلفظ السرخسي كذلك.
2: وأبو إسحاق البلخي. قالوا حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
1: أبو عبد الله الفيربري هو تلميذ الإمام البخاري رحمه الله جميعا، المتوفى عام 320، وقد مر بنا في بعض فصول كتاب الشفاء، وروايته لصحيح البخاري من أدق روايات الصحيح.
2: حدثنا البخاري.
1: البخاري رحمه الله والإمام المحدث الكبير، أشهر من نار على علم كما يقولون، المتوفى عام 256، صاحب كتاب الصحيح. نعم.
2: حدثنا محمد بن كثير.
1: ومحمد ابن كثير هو من شيوخ البخاري، متوفى عام 222.
2: حدثنا سفيان.
1: هو سفيان الثوري، وأيضا يروى الحديث عن سفيان بن عيينة
2: عن ابن المنكدر.
1: نعم.
2: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه وسهل بن سعد رضي الله عنه مثله.
1: فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء وقال لا، كل ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حاجة السائل بالرفد وتقديم ما هو في حاجة إليه، إن كان موجودا في بيت المال أعطاه إياه، وإن لم يكن عنده دعاه إلى أن يستلف، ثم يدعو، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا الدين، كما سيأتي في بعض الأحاديث الأخرى وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حسن بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مادحا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد لم تسمع له لا لا. فحسان بن ثابت هو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لا في كلامه ردا لأحد من الناس يسأله عن شيء، لولا التشهد لم تسمع له لا لا، لا لا لا يقول، لا يتلفظ بكلمة لا أبدا. ولا كررها مرة ثانية تكملة للوزن. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى وصاغه بكيفية أخرى ذات ذوق أدبي رفيع أيضا، وذلك هو قول القائل: لولا التشهد ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاءه نعم. فهذا الشاعر أخذ قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأعاد صياغته وسبكه على هذا النحو: لولا التشهد لكانت لاءه نعم. لكانت نعم هي اللا التي تقوم مقامها.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
1: يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح.tv.

0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في رمضان. وأجود معطوفة بصيغة النصب، هكذا معطوفة على ما قبلها. وعند بعض أهل العلم يصح وأجود بالرفع على الابتداء أو خبر لمبتدا محذوف، ويصح أيضا وأجود ما يكون في رمضان بصيغة المضارع، وهي صيغة مشهورة، ولكن رواية الحديث هنا جاءت بصيغة الماضي، وأجود ما كان في رمضان عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة في ذلك، لأن رمضان شهر الصدقات وشهر العمل الصالح فيه يضاعف، الفريضة بسبعين فريضة، ومن أدى فيه نافلة عدت له بمنزلة الفريضة. فالمتصدق في رمضان لا شك أنه ينال أجرا كبيرا، ولهذا نرى المسلمين والحمد لله إلى زماننا هذا يكثرون من الصدقات ويكثرون من إطعام بعضهم بعضا في حال فطرهم، وهو مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يثبت أجرا للمطعم كأجر الصائم. من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. وهذه تشاركها أشياء أخرى من فعل الخير، فالمحاكي للأذان له أجر المؤذن، والسامع لتلاوة القاري له أجر القاري، والدال على الخير كفاعله، والمفطر للصائم له أجر الصائم دون أن ينقص من ذلك من أجره شيئا.
0: وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: وجبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة من لياليه يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لمدارسة جبريل عليه السلام القرآن. نعم.
0: وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة.
1: الغنم التي أعطاها لهذا الرجل يعني بين يعني في واد يقع بين جبلين، فهي من الكثرة بمكان. والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الهائل من الغنم هو صفوان ابن أمية، وهو من صناديد قريش. وجاء في ترجمته رضي الله عنه وقد أسلم فيما بعد أنه كان يملك القناطير من الذهب والمال، وبل وأبوه كان كذلك، ولهذا قالوا قنطر صفوان وقنطر أبوه، يعني ملك القناطير هو مثل ما ملك أبوه مثل تلك القناطير. واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ووقتها لم يسلم، ولكنه حينما وهبه هذا المال الكثير حتى أهله على الإسلام ودخل الإسلام والحمد لله.
0: وأعطى غير واحد 100 من الإبل.
1: أعطى غير واحد من هؤلاء الذين أعطاهم صفوان بن أمية وأبو سفيان وابن أبي سفيان معاوية وابنه الآخر يزيد، هؤلاء كلهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الهائل من الإبل، قيل إما ترغيبا لهم في الدين قبل إسلامهم، وإما تثبيتا لهم على الإيمان.
0: وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100.
1: وصفوان هذا ابن أمية الذي مر ذكره أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة 300 من الإبل، وهو رقم كبير ولا شك، 100 فمئة فمئة، كل ذلك يعني دون ما حرص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عنده شيئا مراعاة لحكمة في التعامل مع صفوان ابن أمية. نعم.
0: وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم.
1: هذه الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم من الإنفاق بسخاء ودون ما حرج، كانت حاله أيضا قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت له السيدة خديجة ذلك حينما جاءها يرتعد من غار حراء بعد أن نزل عليه الوحي، وقد هاله عظم هيئة ملك الوحي جبريل عليه السلام، فأجابته بأنه يعين الكل. وكذلك حينما نقلته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أجابه بمثل هذا، أو أخبره بأنه يعلم عنه هذا، والكل هو التقيل، التقيل لفقره أو التقيل لكثرة عياله وعدم وجود نفقته، كما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه، في وصف الرقيق. نعم.
0: ورد على هوازن سباياها وكانت 6000.
1: هوازن من قبائل العرب المعروفة، وهي قبيلة ذات منزلة غزاها المسلمون وانتصروا عليهم، وكان الأسارى منهم 6000 شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردهم إليهم ليحثهم على الإسلام، بل رد إليهم 1000 من الإبل وأضعافها من الغنم، كل ذلك بعد أن انتصر المسلمون عليهم وسبوها وغنموها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحبيبا لهم في الإسلام ورغبة منه على دفع عداوتهم رد إليهم كل هذه الأرقام الهائلة. وليت رجال الاقتصاد في زماننا هذا وأرباب الأموال الطائلة ممن يعرفون بالملياردير والمليونير، هؤلاء الناس ليتهم يعلمون مثل هذه الدروس العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو اهتدوا واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين المسلمين جائع أو عاري. هذه الأموال الطائلة تكفي الواحد منهم 10 معشارها إلى أن يرتحل من هذه الحياة الدنيا، بل هو وأبناؤه، ولكنهم مع ذلك يحبسونها عن المسلمين ويحرمون المسلمين من خيرها، وهذا يدل على مدى التباين الكبير بين أخلاق المسلمين وأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فللأسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جادوا بأرواحهم وجادوا بأموالهم وجادوا بكل ما يملكون في هذه الحياة الدنيا من أجل إعلاء كلمة الإسلام، والمسلمون اليوم يتقاتلون ويتفننون في قتال بعضهم بعضا حبا في الدنيا وطمعا فيها مع سفك دماء بعضهم بعضا. وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر فضل إحدى المدن الليبية. فهذه الدروس لابد من أن نعرف طلبة العلم فيها بسير علمائنا وبأخلاق رجالاتنا وفضائل مدننا. وأعني من المدن الليبية المدينة التي جادت بأرواح عشرات ومئات من أرواح من أبنائها في سبيل تنقية هذه البلاد من شرادمة الفساد. تلك المدينة إذا سألت عنها وقلت من البطل الذي قاد معركة المشرق أو النقيزة واستشهد فيها، قيل لك سعدون السويحلي من مصرات. وإذا سألت من الرجل الذي تولى رئاسة الوزارة في عهد المملكة مرتين وكان يأتي إلى الأوقاف حينما كان مسؤولا فيها في أول عهد الاستقلال ويوقع على مرتبه ولا يقبضه ويقول أنفقوه على الفقراء، قلنا هو محمود المنتصر وهو من مصرات. وإذا سألت عن فقيه طرابلس في زمانه قيل لك الشيخ الطيب المصراتي. وإذا سألت عن علامة طرابلس في زمانه قيل لك الشيخ مصطفى التريكي وهو من مصرات. وإذا سألت عن مؤرخ ليبيا وخطيبها المفوه قيل لك هو علي مصطفى المصراتي. وإذا سألت عن عميد الجامعة الإسلامية قيل لك هو العلامة أستاذنا إبراهيم رفيدة رحمه الله ورحمه الله جميعا وهو من مصرات. وإذا سألت عن رئيس الجامعة الليبية قيل لك هو الدكتور العلامة عمر التوم الشيباني وهو من مصرات. وإذا سألت عن رئيس مجمع اللغة العربية في ليبيا قيل لك هو علي فهم خشيم من مصرات. عدد ما شئت من هؤلاء الرجالات الذين قذفت بهم مصرات لخدمة ليبيا في جميع دروبها ومسالكها. فأكرم بهذا البلد وأكرم بهذه المدينة الرائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كما يجعل المدن الليبية الأخرى المعلومة بجهادها وبعلمائها وبأبطالها حارسة لليبيا في عهدها الجديد. نعم.
0: وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله.
1: والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا من المال حضر إليه، فنثر له في حجره وأراد أن يحمله فثقل عليه، فقال من يعينني؟ لم يعنه أحد، فأفرغ منه، ثم ما زال يفرغ منه إلى أن قدر عما حمله وسار به. وطلب العباس هذا كما جاء في الرواية بسبب أنه فدى نفسه في غزوة بدر حينما أسره المسلمون، وفدى عقيلا ابن أخيه. نعم.
0: وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيناه.
1: ابتع علي يعني اشتري وأنا كفيل بما يكون من ثمن لما تشتريه.
0: نعم. فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. ذكره الترمذي.
1: المؤلف حرصا منه على يعني تأكيد هذه الرواية وهذه الواقعة ذكر من أخرج هذا الحديث وهو الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله. نعم.
0: وذكر عن معوذ بن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا.
1: وابن معوذ هو أرسل ابنته وكانت صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطبق فيه رطب، وليس رطب فقط بل هناك قثاء أيضا، بعض قطع القثاء وهي التي يسميها بلفظ وأجر زغب، يعني أجر جمع لمفرده جرو وهو القطعة من القثاء وهو الخيار، وكذلك ما نسميه القرن من الفول أيضا يطلق عليه هذا. وقال زغب يعني ما يزال طريا صغيرا. فلما وصلت هذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد له مع بنيته؟
0: فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، والخبر بجوده صلى الله عليه وسلم وكرمه كثير. وعن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فاستلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف وسق.
1: الوسق هو مكيال للحب والتمر، وهو الذي جاء في الحديث أنه لا صدقة فيما دون خمسة أوسق، والمراد بالصدقة الزكاة طبعا، والمراد بأوسق من التمر أو من الحبوب التي تجب فيها الزكاة مما يجف. والوسق الواحد يعدل 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليدين الكفان لا مبسوطتان ولا مقبوضتان، وهو مقدار زكاة الفطر 4 أمداد، وهو ما يكون صاعا، ومقداره بالكيلو في زماننا هذا 1.25 كيلو، ويتحصل من هذا أن نصاب الزكاة الذي هو 5 أوسق 5 × 60 صاعا 60 صاعا 300، و300 في 2.25 كيلو تعدل 675 كيلو. هذا ما تجب فيه الزكاة بالكيلوات إذا حسبه الإنسان بالصاع، هكذا يكون. لكن معلوم عندنا الكيل بالمرطة أو ما يسمى الكيلة، وخمسة أوسق تعدل عند فقهائنا 40 كيلة. فالخمسة أوسق عند فقهائنا تساوي وتعدل 40 كيلة. والرجل الذي جاء إنما ابتاع له النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع، نصف وسق، يعني 30 صاعا، ابتاع له 30 صاعا. لكن حينما جاء البائع يطلب ما باعه، رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسقا، يعني 60 صاعا، وأخبره بأن 30 هذا رد للدين، والثلاثين الأخرى إنما هي عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من

0: عن 30 منها ردا لديني و30 عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم وتفضلا على الدائن.
1: نعم. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.